0: أغل مع أمير الراي سفيان السعيدي. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا بك.
0: عندك مشروع جديد لف شوية, مشروع عن الجزائر ومشروع اسمه جزائر, واستدعيت الفنانة النجمة الستار كاميليا جوردانا دو ستار هنا معانا في هوا الأيام في أغل. أهلا وسهلا بكما.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا كاميليا.
2: سلام سباوكوا.
0: سبا سبا. سفيان كلمني شوية على المشروع ده جزائر, وإزاي تقابلتوا
1: مع كاميليا. أنا كنت نقول لك تلاقينا في جنوب الجزائر في بسكرة, عملنا مشروع فيلم اسمه لاغوت الجريكان, فيلم بتاع رابح زيمش. تلاقينا وضحكنا كتير, ضحكنا وغنينا أغنية أم كلثوم ألف ليلة وليلة.
0: خلي بالك هقولك تغنيها لي.
1: نعم نعم.

0: الله.
1: وجاني هاد الفكرة جاتني، بديت نقول هاد المغنية وممثلة أيضا ممثلة نعرفها من سنوات، وجاتني هاد الفكرة قلت وعلاش لا، وعلاش لا ما نشتغلوش
0: مع بعض.
1: مع بعض
0: فرنسا الجزائر فرنسا المغرب والهوية العربية الأمازيغية الألجيري المغرب لا كولتور عرب و أمازيغ كاميليا جوردانا بتجسدها من خلال الغناء لو شان مي اوسي التمثيل الكوميدي. على طول قبلتي بالمشروع كاميليا؟ سا تو سويت ايتي ان غران وي دو بارتيسيبي ا سو بروجي الجزائر.
2: وي ايفيدامون جي اي بوكو دو شانس.
0: اكيد كان عندي حظ كبير
2: كو سوفيا مي بروبوز دو بارتيسيبي.
0: سوفيا يقدم لي المشروع ده ويطلب مني انه اشارك.
2: كوم تو ديزي اون سي رانكونتري
0: زي ما قلت احنا تقابلنا في بيسكرا.
2: سا ايتي ايفيدون تو سويت.
0: ومن البدايه يعني كان الموضوع واضح.
2: Je pense que ça c'est juste le, comme tu disais, le début d'une collaboration.
0: زي ما كنت بتقول يعني كان بداية مشروع لأشياء كتيرة قوي، بداية المشوار. لقيتي نفسك بأي طريقة؟ أنت بما أنك مغربية ومن ثقافة أمازيغية، comment on se retrouve à parler de l'Algérie en tant que marocaine et amazigh? Et française aussi.
2: Et algérienne aussi.
0: Et algérienne.
2: Ça a été un long chemin.
0: Mon
2: lien à l'Algérie, à l'Afrique,
0: au Maghreb. J'ai
2: découvert et accepté il y a peu de temps que j'avais aussi des origines marocaines, mais majoritairement algérienne, marocaine.
0: L'hawiyya algazaïriya wal qabaïliya.
2: Et puis en fait...
0: vivant
2: en France, étant algérienne de France, ça m'a pris beaucoup de temps aussi de choisir à quel endroit j'avais envie de me placer. Et pour moi, le regard que les gens portaient sur moi prenait plus de place que comment moi je voulais me présenter au monde. Et en ayant beaucoup travaillé sur moi, en étant cultivée, en étant éduquée, j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai appris à choisir ce que je voulais de moi. أتعلم إني أختار اللي أحب من نفسي كعربية فرنسية مغربية واخترت إني أروح
0: أتجه إلى الحاجات اللي أنا بحبها في الثقافات دي كلها، وهي دي هويتي يعني التعددية
2: والدمج
0: ده كله. وسعيدة قوي إن أقدر أحتفل بالاكتشاف ده مع سفيان. سفيان طبعا المشوار ما بيبدأش النهاردة في أرل، لأن أنتوا المشروع بدأتوه في مدن أخرى. وأنت كنت ضمن لسيزون ميديتيراني، يعني موسم البحر الأبيض المتوسط. الثقافة الجميلة دي، الانطلاق كان في أي مدينة؟ كلمنا شوية عن الرحلة.
1: الانطلاق هذا المشروع هو بدأ في الجزائر العاصمة حقا. بديته في الجزائر العاصمة، ولكن ما لعبناش. غادي النقطة الأولى، النقطة

0: أكبر تحدي واجه السابقين. الحقيقة أن ستارمر واجهته صعوبات شديدة في ارتفاع أسعار الطاقة، ثم الحربين، حرب الشرق الأوسط وحرب أوكرانيا، سبب مشاكل كبيرة لم يستطع التغلب عليها في وقت حقق حزب الإصلاح وحزب الخضر في الانتخابات المحلية الأخيرة أغلبية كبيرة، مما اضطر رفقاء ستارمر في حزب العمال من الضغط عليه، لأن هذا يعني أن الانتخابات القادمة لن يحقق حزب العمال أي شيء فيها. هو لم يخطئ ستارمر في وجهة نظري، وهنا حتى الصحافة الألمانية تحدثت عن ذلك وقالت أن ستارمر لم يتسبب في أي أخطاء، في أخطاء كحاكم، هو استطاع تقريب وجهات النظر مع الاتحاد الأوروبي، وهذا شكل شكل جديد على عكس رؤساء الوزراء السابقين، وحقق نجاحات إلى حد ما في الحد من الجريمة، وكان إلى حد ما يعتبر ناجحا. لكن التحديات الاقتصادية، بريطانيا تشهد تباطؤ اقتصادي كبير.
1: سنتحدث بالتأكيد على الأزمة الاقتصادية، لكن اسمح لي أن ننتقل إلى الدكتور خطار أبو دياب. دكتور خطار، توافق على ما قاله ضيفي وانتقال السلطة إلى أندي بيرنام يعكس أزمة قيادة داخل حزب العمال، أم هو محاولة استباقية لإنقاذ الحكومة قبل الانتخابات المقبلة؟
2: نعم، أوافق على غالبية ما قاله المحاور الكريم. وضع بريطانيا منذ البريكسيت متأزم، نحن أمام أشبه بأزمة بنيوية. المسألة ليست فقط ضمن حزب العمال أو ضمن حزب المحافظين، هناك تحدي صعود الموجة العنصرية الآن مع حزب الإصلاح وغيره، وهناك صعود هوياتي لبعض المجموعات في المملكة المتحدة، وهناك دوما المأزق الاقتصادي. علينا أن نذكر أنه بعد البريكسيت كان هناك رهانات على تحسن كبير الاقتصاد البريطاني وربطه بشكل أفضل بالاقتصاد العالمي، خاصة مع آسيا. كل هذا ذهب هباء، وأتت أزمة الكوفيد لتزيد الأمور تعقيدا، وبعد حرب أوكرانيا في العام 2022، وكل هذا زاد التضخم وأدى إلى هذه المتوالية من الأزمات مع عدم صمود رؤساء الوزراء. ليست المسألة إذن ضمن حزب بعينه، لكن المأزق يتنقل الآن. هل سينجح بيرنهام في ما لم ينجح به السلفي ستارمر؟ هذا سيكون السؤال الكبير في تجاوز المأزق الاقتصادي وتعريف العلاقة الجديدة برأيي بين المملكة المتحدة وأوروبا.
1: دعنا نفصل أستاذ صلاح في الجانب الاقتصادي. الاقتصاد البريطاني ما زال يواجه تباطؤا في النمو وارتفاعا في كلفة المعيشة. اليوم ما الأولويات التي ينبغي أن يبدأ بها برنام؟
0: هو تحدث عن بعض الإصلاحات التي سيعجل بها، مثل البحث عن النفط في بحر الشمال. هو سيخفف من الضغوط المفروض على الشركات التي تعمل هناك، كانت هناك قيود عليها. هو قال أنه سيخفف من هذه الإجراءات حتى تنخفض أسعار الطاقة. هو في الأساس كان ليس جديدا على أهل الحكم في المملكة المتحدة، وكان وزيرا للصحة سنة 2009، وهو يعرف كثير من تمويل الصناديق والتي حاول ستارمر أن يخفف منها، مما زاد الضغط الشعب عليه من كبار السن، الإعانات التي كانت توجه إليهم والتعديلات التي أراد ستارمر أن يقوم بها مما شكلت عليه ضغوط. هو يعني قال أنه يعرف الكثير من هذه الملفات، وهو سيحاول سد الفجوات من الرعاية الاجتماعية والتي يخاف منها البريطانيون بالتأكيد. هو حال أوروبا كلها، حتى ألمانيا نفس المشكلة، أن كل من هذا خط أحمر، كل من يحاول الاقتراب من هذه الصناديق التي تعاون الناس وكبار السن والمعاشات وما إلى ذلك يعتبروها خط أحمر ينقلب عليهم. هو قال أنه يعرف كيف يمول هذه الصناديق وسيعطي أولوية وأهمية، ويعني أعتقد أنه هو طبعا متحمس للمنصب، ولكن كما نعرف أن الضغوط الاقتصادية وكما تحدثنا هي الهاجس الأكبر للبريطانيين التي تقلب الموازين.
1: دكتور خطار، بالنسبة للسياسة الخارجية، هل نتوقع استمرار نهج ستارمر في دعم أوكرانيا والعلاقة الوثيقة مع الولايات المتحدة، أم أن برنامج

0: سيضفي بصمته الخاصة على السياسة الخارجية في تقديرك.
1: لاحظنا إذن أن برنهام بدأ في مسألة فتح المجال أمام التنقيب عن النفط في إسكتلندا في هذه المنطقة الحيوية من المملكة المتحدة. في هذا البحر يمكن أن يكون هناك من نفط واكتشافات توازي ما هو موجود في بحر الشمال عند النرويج، حيث تشتري من النرويج المملكة المتحدة غالبية حاجاتها في الطاقة. هذا اختراق كبير بحد ذاته، لكن في السياسة الخارجية لا أتوقع أن يكون هناك فارق كبير. الالتزام البريطاني في مسألة الحلف الأطلسي والحلف الأوروبي إلى جانب أوكرانيا مسألة مهمة جدا، دوما المملكة المتحدة كانت رأس حربة فيها. بالطبع مع ترامب والترامبية حكايتها مختلفة في كل ما له صلة بالعلاقات الدولية، يمكن أن يتحسن الأمر لأن العلاقة الخاصة البريطانية الأمريكية تأثرت خلال مرحلة ستارمر. وإذا كان هناك إذن من ترتيب ما أو تحسن للعلاقات من الناحية الشخصية بين ترامب وبرنهام، لكن في مسألة النهج العام يعتقد أيضا أن بريطانيا ستفتش أكثر فأكثر على الاقتراب من أوروبا حيث مجالها الجيوسياسي الطبيعي حيوي أكثر.
0: وكيف سينعكس أستاذ صلاح تغيير القيادة البريطانية على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي خصوصا في ملفات التجارة والهجرة؟
2: يعني أنا أؤيد ما قاله الدكتور خطار أن لن يكون هناك تغيير كبير، وهو قال برنهام قال هو نفسه أن عندما سئل عن السياسة الخارجية وهل ستتغير، قال أنه لن يحدث تغيرا كبيرا عن سلفه ستارمر. أعتقد أن هناك ستارمر أحدث تفاهما كبيرا وتقارب كبير بين الدول الاتحاد الأوروبي خاصة ألمانيا وفرنسا، وأنا أعتقد أن برنهام سيسير على نفس أو سيبني على نفس هذا البناء، لأن هذا يساعد أوروبا كثيرا على أن تقف أمام التحديات التي تواجهها. نحن نعرف في الأيام في حرب الخليج وحرب العراق عندما رئيس الوزراء بلير وقف مع الولايات المتحدة وأحدث شقاق كبير. لا أعتقد أن برنهام سيختلف عن الأوروبيين، بل سيكون معاونا لهم في التحديات التي تواجه القارة، لأن أي إخلال أو خلل سيحدث في القارة سينعكس بالتأكيد على بريطانيا. وأعتقد أنه ستشهد العلاقات ربما مزيد، لأن التحديات كبيرة التي تواجه القارة الأوروبية، تحديات الحرب الإيرانية وحرب الولايات المتحدة في إيران الآن. طبعا هذه تحتاج إلى مزيد من الرصانة في التفكير والاتحاد وأن يعملوا عملا جماعيا، وهذا ما بدأته فرنسا مع ألمانيا. وأعتقد أن برنهام في لقاءاته القادمة أول من سيلتقي مع شركائه الألمان والفرنسيين لتحديد معالم التي ستسير عليها القارة الأوروبية في المرحلة القادمة.
0: دكتور خطار، تعتقد بأن برنهام سيصل إلى انتخابات 2029 وهو في موقع قوة، أم أن هذه البداية قد تكون أصعب مما تبدو؟
1: يعني هذا سؤال افتراضي، من الصعب أعطاء حكم دقيق عليه، لأن السيد كارم ستارمر الذي كان من الممكن أن يدوم أطول أتت أزمات معينة وأدت إذن إلى إزاحته من على رأس العمال. هناك إذن حوالي 3 سنوات، المهلة ليست بسيطة، لكن إذا نجح برنهام في إيجاد اختراق في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي، طريقه ستصبح ممهدة أكثر للوصول إلى الانتخابات العامة في المملكة المتحدة.
0: دكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، شكرا لك، وشكر موصول للأستاذ صلاح سليمان الباحث في الشأن الأوروبي، شكرا.

0: الخامسة صباحا في باريس. الساعة الثانية من صباح مونتي كارلو الدولية تنطلق اللحظة، وفيها نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير نبيل.
1: صباح النور رضا، صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين. واشنطن تعلن مباشرة لبنان وإسرائيل تطبيق المناطق التجريبية في جنوب لبنان تزامنا مع لقاء مرتقب للرئيس اللبناني جوزيف عون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض. إيران تقول إنها في حرب شاملة مع الولايات المتحدة التي وسعت نطاق ضرباتها على الجمهورية الإسلامية. السعودية تدين بأشد العبارات أعلان الحوثيين حظر الملاحة البحرية على المملكة. وأندي بونهام يكشف تشكيلته الحكومية ويتحدث إلى عدة قادة حلفاء بمن فيهم ترامب وزيلينسكي.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعينا. يلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم الثلاثاء بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في أول لقاء من نوعه منذ عام 2009 للرئيس اللبناني، ويتزامن اللقاء مع أعلان واشنطن بدء تنفيذ أولى مراحل الاتفاق الإطاري بين بيروت وتل أبيب في بلدات جنوب لبنان في فرون وصريفة والزوتر الغربية بإشراف أمريكي وانتشار للجيش اللبناني وانسحاب أو بدء انسحاب للقوات الإسرائيلية. مراسلنا في بيروت أولى نصيف.
3: السادسة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت بيروت يعقد اجتماع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب واللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض، وهو أعلى تواصل بين الدولتين، فيما استبقت هذا الاجتماع جرعة دعم مفاجئة في توقيتها بأن أعلن مساء الاثنين عن بدء انسحاب إسرائيلي من محيط زوتر الغربية. هذا الانسحاب يرمي إلى مباشرة تطبيق منطقة تجريبية أولى في بلدات صريفة وفرون وزوتر الغربية قبل الانتقال إلى منطقة تجريبية ثانية. المنطقة الأولى هذه تخلو من احتلال إسرائيلي، إلا أن المراد منها امتحان الجيش اللبناني ومقدرته على فرض سلطته على البلدات الثلاث ومنع عودة حزب الله إليها. طبعا لذلك قال الجيش اللبناني مساء أمس إنه أجرى دوريات في المنطقة التجريبية خصوصا فرون وصريفة وهما غير محتلتين. أهمية انطلاق المنطقة التجريبية ترجمة للاتفاق اللبناني الإسرائيلي عشية القمة تكريس الرعاية الأمريكية، خصوصا وأن الولايات المتحدة تعهدت تقديم مساعدات عسكرية للجيش اللبناني وممارسة ضغوط على إسرائيل للانسحاب. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
1: وقال الجيش اللبناني إن التنسيق جاري تمهيدا للانتشار، وأفاد موقع أكسيوس بأن القوات الإسرائيلية ستبدأ الانسحاب من هذه المناطق اليوم الثلاثاء، وينتظر أن يشرف رئيس لجنة مراقبة وقف النار الفريق والأمريكي جوزيف كليرفيلد على الانسحاب. وتأتي زيارة عون وسط التصاعد التوتر بين واشنطن وطهران ومخاوف من توسع الحرب في وقت تسعى فيه بيروت إلى تحييد لبنان عن الصراع. من جانبه أكد الجيش الإسرائيلي أن المرحلة التجريبية للمنطقة الآمنة في جنوب لبنان بدأت في وقت تشير فيه التقديرات بأنه سينضم مجددا إلى الحرب مع إيران، كما يقول مراسلنا في القدسية حلبي.
4: على وقع اتساع رقعة التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي مشاورات أمنية، حيث قال المستوى العسكري إن إيران لم تحسم أمرها حيال استهداف إسرائيل بعد، وإن أرادت إبقاءها خارج دائرة الاستهداف، لكن الاحتمال يبقى قائما في حال استمرت الولايات المتحدة في ضرب أهداف استراتيجية. وقدر مصدر إسرائيلي أن إسرائيل لن تبادر بدورها لضرب إيران بدون طلب أمريكي. وفي مواجهة التطورات مع إيران، بدأ تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان، وأوضح مصدر إسرائيلي عسكري بأن الجيش اللبناني سيكون قيد الاختبار في تفكيك بنى حزب الله ومنع عودة مقاتليه، وإذا لم يتم ذلك فإن الجيش الإسرائيلي سيعود إلى تلك المناطق، ولا جدول لأي انسحابات تجريبية إضافية في الأسابيع المقبلة وفق المصدر ذاته. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: وأعلن الجيش الأمريكي انتهاء الليلة العاشرة على التوالي من عملياته العسكرية ضد إيران، مؤكداً أنه استهدف مراكز قيادة عسكرية ومنشآت بحرية ومواقع إطلاق صواريخ وأنظمة دفاع جوي لتقويض قدرة طهران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز والدول الحليفة. من جانبه الحرس الثوري أعلن استهدافه قاعدة أمريكية في الكويت ونقلتين في هرمز وأنظمة دفاع أمريكية في البحرين، في وقت قال فيه الرئيس مسعود بازشكيان إن بلاده بحر شاملة مع الولايات المتحدة. مراسلنا في طهران علي الباشا.
5: أعلن طهران رسميا زيارة وزير الداخلية الإيراني إلى إسلام أباد، زيارة ورغم أن العنوان الأبرز لها إعادة ترسيم العلاقات الأمنية بين الجارتين، إلا أنها لن تكون بعيدة عن دور الوساطة الذي تلعبه باكستان بين طهران وواشنطن، خاصة مع الدور البارز الذي لعبه وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، والذي زار طهران 3 مرات في الأسبوع الذي انتهى بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الرئيسين الأمريكي والإيراني. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية كشف عن تسلم طهران اقتراحات من قبل بعض الوسطاء تهدف إلى خفض التوتر القائم بين إيران وأمريكا، ورغم أن إسماعيل بقائي لم يكشف عن التفاصيل إلا أنه أكد أن طهران وإلى جانب الرد على النار بالنار لن تفوت الفرص الدبلوماسية إذا ما كانت ستؤدي إلى إنهاء ما وصفه بالجرائم الأمريكية. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
1: والخارجية الأمريكية أصدرت تحذيرا عالميا للأمريكيين بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. في صنعاء أعلن الحوثيون حظر الملاحة البحرية على السعودية، خطوة تهدد بفتح جبهة جديدة بالحرب وتوسع نطاق تهديد إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، وهي خطوة أدانتها الرياض. سليمان ياسيني.
6: إعلان فرض حظر على الملاحة البحرية المتجهة إلى السعودية برره الحوثيون بأنه رد على الحصار المفروض على اليمن منذ سنوات دون توضيح كيفية تنفيذه. القرار الذي دخل حيز التنفيذ فور إعلانه يعد خطوة تصعيدية جديدة تأتي وسط التوتر المتزايد في المنطقة وتعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بسبب الحرب بين إيران والولايات المتحدة. ومن جانبها نددت الرياض بما وصفته بادعاءات الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن بأن السعودية تحاصر الشعب اليمني، مؤكدة أنها سترد بحزم وقوة على تهديدات الحوثيين، بينما حذرت الأمم المتحدة من أن تهديد حرية الملاحة قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي أوسع ويزيد من تعقيد الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة. ويرى محللون أن الإعلان حتى دون تنفيذ مباشر قد يثير مخاوف شركات الشحن ويؤثر في حركة التجارة وأسواق النفط، خاصة وأن موانئ البحر الأحمر تمثل منفذا رئيسيا لصادرات النفط السعودية في ظل القيود المفروضة على الملاحة عبر مضيق هرمز.
1: قال الرئيس الأمريكي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يعتقل أثناء زيارته للولايات المتحدة بعد أن ذكر زهران ممداني رئيس بلدية نيويورك أنه يدرس الخطوة. قالت عائلة فلسطينية في خربة أم الخير جنوب الضفة الغربية إن أمراً عسكرياً إسرائيلياً يمنع أفرادها منذ 3 أسابيع من الوصول إلى حمامهم الواقع خارج المنزل بعد توترات مع مستوطنين أقاموا منزلاً متنقلاً قربه. العائلة المكونة من 14 فرداً أوضحت بأنها اضطرت لاستخدام حمامات جيران وسط معاناة وأحراج شديدين. أكدت الخارجية الفلسطينية أن السلطة أحرزت تقدما كبيرا جدا في ملف الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي. منيا بالعافية.
7: وزارة الخارجية الفلسطينية أعلنت أن السلطة حققت نحو 70% من برنامج الإصلاح الذي يضم أكثر من 50 بندا رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة، وتشمل الإصلاحات تعديل نظام الحماية الاجتماعية وتحديث المناهج وفق معايير اليونسكو وإجراء انتخابات إلى جانب تطوير الإدارة المالية والتحول الرقمي وتعزيز الشفافية والمساءلة. ويعد ملف المدفوعات للمعتقلين الفلسطينيين وعائلات القتلى من أكثر ملفات حساسية، إذ تنتقده إسرائيل وتعتبره تحفيزاً على العنف، بينما تؤكد السلطة الوطنية الفلسطينية أنها عدلته ليعتمد على احتياجات الأسر ومستوى الفقر بدلاً من صلة القرابة، مع توحيد برامج الرعاية الاجتماعية تحت إدارة المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي. وتأتي هذه الإصلاحات في ظل اتهامات للسلطة تهم الفساد والركود السياسي وربط الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة دعمهما المالي بالقيام بإصلاحات، بما قد يعزز دور السلطة في إدارة قطاع غزة مستقبلا بعد الحرب.
1: دعت منظمة أطباء بلا حدود للإفراج الفوري عن كل العاملين الفلسطينيين في القطاع الصحي المحتجزين لدى إسرائيل، بما فيه مدير مشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية وجراح العظام محمد عبيد، كما أشارت إلى مقتل 15 من موظفيها في غزة منذ اندلاع الحرب. بعد زيارته إلى واشنطن ولقائه برئيس ترامب، يبدأ رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي نهاية الأسبوع جولة إقليمية يستهلها من إيران. ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام أنه أكد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لندن ستلتزم بالدفاع والأمن وستساعد في دعم إعادة فتح مضيق هرمز بأمان. بيرنهام كان كشف أمس عن حكومته الأولى بعد أن تولى السلطة خلفا لكير ستارمر، مستبعدا عددا من أبرز المقربين من سلفه، في خطوة تعكس توجهاته التي تحدثنا عنها مراسلتنا في لندن هدى الحسيني.
8: مع بدء أندي بيرنهام مهامه رئيسا للوزراء، أعلن أول تعديل وزاري واسع في حكومته، حمل مفاجآت بارزة وأعاد عددا من الوجوه التي غادرت السلطة في الأشهر الماضية. فقد أعاد أنجيلا رينر إلى وزارة الإسكان بعد استقالتها العام الماضي على خلفية قضية ضريبية، فيما عين وزير الدفاع السابق جون هيلي وزيرا للمالية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لأن هيلي كان قد استقال من وزارة الدفاع احتجاجا على رفض حكومة كير ستارمر الالتزام برفع الانفاق الدفاعي، كما عين إد ميليباند وزيرا للخارجية وأعاد لويز هيج إلى الحكومة بمنصب وزيرة أولى، بينما خرج عدد من أبرز المقربين من ستارمر من الحكومة. وأكد بيرنهام في أول خطاب له أن أولوياته ستكون إنهاء ظاهرة التشرد وتحسين أداء العمل السياسي، في إشارة إلى بداية مرحلة جديدة لحكومته. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
1: وسرع عدد من القادة الأجانب إلى تهنئة بيرنهام، من بينهم الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرس ورئيس وزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيس وزراء كندا مارك كارني ورئيس المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين. كما تحدث بيرنهام أيضا إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وفي أوكرانيا قتل 10 أشخاص بهجوم صاروخي روسي على سفينة محملة بالذرة قرب ميناء أوديسا في جنوب البلاد، في أكثر الهجمات إزهاقا للأرواح تشهدها المنطقة منذ تصاعد العنف في البحر الأسود. فرض الرئيس ترامب رسوما جمركية جديدة ب50% على سلع كندية، مبررا ذلك بالمعاملة التمييزية فيما يخص المشروبات الكحولية والسيارات ومنتجات الألبان. رفضت بطلة الشطرنج السابقة جوديت بولغار عرض رئيس وزراء المجر الجديد بيتر ماديار تولي رئاسة البلاد والمساعدة بطي صفحة فيكتور أوربان، موضحة أنها لا تشعر بامتلاك القوة لتوحيد أمة منقسمة. يستقبل في باريس الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الرئيس بريس أوليكي إنكويما رئيس جمهورية الغابون بإطار زيارة الدولة إلى فرنسا. سامية الأشرقي.
9: زيارة رئيس جمهورية الغابون إلى فرنسا تأتي بعد تلك التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الغابون في نوفمبر الماضي، وتهدف هذه الزيارة إلى تكريس الشراكة المتجددة بين باريس وليبروفيل التي ترتكز على التعاون في مجالات الاقتصادية والطاقة والثقافة إضافة إلى مجال الدفاع. تتصدر المباحثات بين الرئيسين القضايا الإقليمية والعالمية، وأوضح مصدر مطلع بالإليزي أن حماية الغابة جانب مهم في المباحثات. فعندما زار الرئيس ماكرون الغابون كان هناك محور خاص بالحفاظ على غابة حوض الكونغو باعتبارها أحد أكبر النظم البيئية الحرجية في العالم، فهي رئة أفريقيا التي يجب الحفاظ عليها. كما أن هذه الزيارة التي تعد الثانية لرئيس الغابون إلى باريس تؤكد على تجديد الشراكة بين الجانبين، شراكة أمنية ودفاعية، حيث أن الغابون من الدول التي توجد فيها قاعدة عسكرية فرنسية. ومن المقرر أن تشهد زيارة رئيس الغابون إلى فرنسا توقيع سلسلة من الاتفاقيات بين البلدين في قصر الإليزي.
1: نزل نحو 1,000,000 شخص أمس إلى شوارع مدريد لاستقبال عناصر المنتخب الإسباني المتوج بلقب كأس العالم، وانطلق الموكب الاحتفالي على متن حافلة مكشوفة يركبها لاعبو لاروخا وطاقمها الفني ليجوبوا شوارع العاصمة الإسبانية. نهاية النشر، هذا تذكير بأبرز عناوينها. واشنطن تعلن مباشرة لبنان وإسرائيل تطبيق المناطق التجريبية في جنوب لبنان تزامنا مع لقاء مرتقب للرئيس اللبناني جوزيف عون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. إيران تقول أنها بحرب شاملة مع الولايات المتحدة التي وسعت نطاق ضرباتها على الجمهورية الإسلامية. السعودية تدين بأشد العبارات إعلان الحوثيين حظر الملاحة البحرية على المملكة. وأندي بونهام رئيس وزراء بريطانيا الجديد يكشف تشكيلته الحكومية ويتحدث إلى قادة بما فيهم ترامب وزيلينسكي.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: حبنا رضا عن أحوال الطقس في الشرق الأوسط.
0: في القدس الأجواء صافية تماما، درجة الحرارة تصل إلى 32 درجة مئوية، غيوم متفرقة في غزة مع 31 درجة مئوية، في بيروت أيضا غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل إلى 28 درجة مئوية، 36 درجة مئوية في دمشق، في عمان سماء صافية درجة الحرارة تصل إلى 33، وفي بغداد درجة الحرارة مرتفعة تصل إلى 45 درجة مئوية.
2: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. مباشر مع مراسل.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا. أعلن الجيش الأمريكي انتهاء الليلة العاشرة على التوالي من ضرباته العسكرية ضد إيران، مؤكدا استهدافه منشآت بحرية ومواقع إطلاق صواريخ وأنظمة دفاع جوي. من جانبه الحرس الثوري استهدف قاعدة أمريكية في الكويت وناقلتين في هرمز وأنظمة دفاع أمريكية في البحرين. ورغم أن الرئيس مسعود بازشكيان قال أن بلاده منخرطة بحرب شاملة مع الولايات المتحدة، فإن جهود الوسطاء تتواصل لاعتماد مسار الدبلوماسي يركز ربما على الحلول الجزئية بدل الحلول الشاملة فيما يتعلق بمضيق هرمز والملف النووي. للمزيد ينضم إلينا مراسلنا في الدوحة حسن راشدي. حسن صباح الخير.
10: صباح النور نبيل. صباح النور
1: حسن. فيما يتعلق بحصيلة ليلة العاشرة المتوالية من الهجمات الأمريكية على أهداف في إيران، حدثنا عن بنك هذه الأهداف.
10: كما تعلم نبيل أن الهدف الآن الواضح من خلال تكثيفي هذه الحملة الهجومية الأمريكية في ليلتها العاشرة على التوالي، الهدف هو إضغام الإيرانيين على فتح مضيق هرمز والقبول بكل الشروط. الحصيلة كانت ثقيلة. في الساعات الأولى من فجر اليوم سمعت عدة ضربات ودوي انفجارات في العديد من المدن والمناطق، لعل أهمها كان في منطقة أو مدينة تسمى تشبهار وكنارك، هذا في محيط هذه المدينتين جنوب شرق إيران. الهدف كان هو إصابة القوات الإيرانية بالعمل كامل، بحيث أنها استهدفت الرادارات، هذه الرادارات المطلة على البحر والتي تراقب حركة الملاحة والتحركات العسكرية الأمريكية على الخصوص. وهاتان المدينتان هما تشبهار كما قلت وكنارك مطلتان على بحر العرب، ويمكن استعمالها في مراقبة السفن والبوارج الأمريكية. وقعت انفجارات أخرى في جزيرة قشم بالقرب من مضيق هرمز، والتساؤل الآن هل تصل هذه الهجومات، حدة الهجومات الحالية، إلى العمق الإيراني؟ القيادة المركزية لم تعلن حتى الساعة عن مجموع الأهداف، لأنها عودتنا أن تقوم بذلك عند إتمام العمليات، وهي حتى هذا الصباح لم تفعل. الجانب الإيراني يؤكد أن إيران تخوض هذه الحرب الشاملة بإصرار ضد الولايات المتحدة، والمسؤولون السياسيون يتحدثون عن استعدادات إيران للرد على هذه الهجومات. من هناك يتوقع أن ترد إيران بضرب القواعد كما حدث مع الكويت هذا الصباح، وأيضا متوقع أن تضرب البحرين والأردن ولربما خطر. وهناك تركيز على أن هذه الهجمات لا تستهدف دول المنطقة كما تقول إيران بقدر ما تستهدف المصالح الأمريكية، لكن ذلك غير مقنع للجانب الخليجي حتى الآن.
1: طيب، وبعد الفتور الذي أظهرته قطر لمواصلة المساعي الحميدة بين الولايات المتحدة وإيران، الحديث يعود عن توصل إيران أو توصل إيران أو الإيصال لإيران مقترحات أمريكية جديدة ومساعي الوساطة لجمع الطرفين المتناحرتين أو المتناحرين إلى طاولة المفاوضات. هل من آمال لنجاح هذه المحاولات حسن؟
10: نعم، الفتور هو واضح خصوصا في العلاقات القطرية الإيرانية، وكما نعلم فإن الخارجية القطرية أرسلت بالأمس رسالتين إلى مجلس الأمن وإلى الأمم المتحدة تدين بشدة الهجمات الأخيرة على قطر، وأيضا تدين إصابة سفينة قطرية في عرض مياه الخليج ومقتل طفلة وإصابة طفلة بشظايا. المهم أن الجانب القطري أبدى امتعاضا شديدا من الهجوم الذي يتعرض إليه باستمرار قطر، خصوصا وأن القطريين يعتبرون أن مهامهم كوسيط ربما تعطيهم بعض الامتياز والوضوح في العلاقة مع القطريين. هل يعود تعود الوساطة؟ نعم، الوساطة الآن عادت بشكل تدريجي. لاحظنا أمس وصول وزير الداخلية الإيراني إلى باكستان، وأيضا تحرك من جانب قطر بإيصال مقترحات أمريكية جديدة. الكل يعتقد أن الفرصة الأخيرة بالنسبة للوساطة القطرية والباكستانية لحمل الأطراف إلى العودة إلى طاولة المفاوضات. هناك أمل، لكن هذا الأمل قد يضيع في أي لحظة إذا ما عادت إيران إلى استهداف أهداف لها في المنطقة الخليجية.
1: شكرا لك حسن راشدي، مراسل مونتي كارلو الدولية في الدوحة.
2: مونتي كارلو الدولية في الدوحة 99.6 FM.
1: وإلى قراءة في الصحف الفرنسية صادرة اليوم، وهي معك محمد بوشيبة. محمد، صباح الخير.
11: صباح الخير نبيلة.
1: لنبدأ بصحيفة لوبينيون التي عنونت إيران والولايات المتحدة تصعيد على وشك الخروج عن السيطرة.
11: أفادت صحيفة لوبينيون الوضع السياسي أو بأن الوضع العسكري المتدهور في الخليج العربي وصل إلى نقطة حرجة في ظل استمرار دوامة الانتقام، حيث قتل جنديان أمريكيان يوم الجمعة في غارات إيرانية استهدفت قاعدة جوية

0: الدكتور والباحث العماني يونس بن جميل النعماني، أذكر بأننا نتحدث هذا الصباح عن كتابك المعتقدات الشعبية في عمان خلال القرن العشرين، دراسة تحليلية في التاريخ الاجتماعي ورحلة في توثيق جانب مهم من الذاكرة العمانية. سؤالين أخيرين، وهنا نتحدث عن الفرق بين توثيق المعتقدات الشعبية وبين تبنيها أو ترويج لها. أستاذ يونس، في نظرك أنت كباحث واشتغلت كثيرا على هذا الموضوع، فما الفرق بين الاثنين؟
1: جميل جدا، يعني هذا السؤال مهم جدا، أنا أشوفه مفصلي أيضا، كون أن الباحث لا يسعى إلى التجديد ولا يسعى أيضا إلى إعادة مثل هذه المعتقدات أو اللي بعضها يعني تلاشت بأمانة.
0: نعم.
1: تلاشت يعني لا توجد لأسباب ربما يعني بعضها يعني يتعارض مع الدين الإسلامي، ربما أيضا بعضها يعني يتعارض حتى مع الأعراف الموجودة،
0: مع أعراف البلد، مع أعراف البلد يعني المجتمع العماني.
1: نعم ربما، لكن في نظري أن هذه الأساطير لا تموت، إنما هي تتشظى في في في في في كل شيء، يعني في في في اعتقادنا، في معرفتنا، في النشاط الذهني الذي نمارسه، وبالتالي الباحث لا يسعى إلى مثل ما قلتي
0: إلى التبني أم إلى الترويج. نعم. إلى الترويج،
1: نعم، لا إلى تبني ولا إلى ترويج، وإنما يبحث في الذهنيات الموجودة وكيف تطورت هذه الذهنيات، ونعرف أيضا الفرق العلمي بين مثلا ما تسمى بالأساطير والخرافات وما تسمى بـ بـ بـ بالمعتقدات وما تسمى بما يسموهم الحكايات الشعبية، هذه كلها يعني لديها تعريف يعني يختلف الواحد عن الآخر.
0: طيب.
1: لكن أنا كنت أريد أتحدث أيضا حنان عن ما يسمى أيضا بالمعتقدات المتعلقة بالأشجار، وهذا أيضا جانب مهم ربما يعني أراه أن من المهم أن نتحدث عنه. وهناك مثلا عندنا في في في في عمان معتقدات خاصة بالأشجار، كيف تعامل الإنسان في عمان مع الأشجار؟
0: نعم.
1: فكان يعتقد أنه أن هذه الشجرة كائن حي، وهي فعلا كائن حي يتعامل ويتماهى معها، ف يعني عندما لا تثمر هذه الشجرة فيقوم بضربها.
0: لماذا؟
1: أو جرحها.
0: لماذا؟
1: من جانب لا واعي أو بالتجربة يراها أنها تثمر بعد ضربها.
0: هذه معتقدات. هذه معتقدات. نعم. معتقدات شعبية يعني الأمر ربما واضح.
1: من جانب علمي أن هذه الشجرة عندما تضرب عندما تجرح فإنها تفرز مادة تساعدها على الثمار.
0: أنت تذكرني أستاذ يونس بأنه مثلا يقال بأن تدليك المكان مثلا يقول لك لما يكون عندك تساقط شعر دلك شعرك، حرك المكان، الدورة الدموية سوف تتحرك وسوف ينبت شعر، تقريبا مثل هذا الشجر اللي تكون ثابتة بعدين تضربها تتحرك الأمور وتجيب لك ثمر، صح ولا لا؟
1: صحيح. والماء أيضا، حتى علاقة الماء مثلا بالآخر يقول لك يعني الماء فيه جزيئات،

0: لاحظ مثلا في المعتقد من يقرأ في الماء مثلا، ثم بعد ذلك يقول للآخر اشربه، هو يحرك جزيئات ويحرك الطاقة مثلا فيه، ثم يشربها الآخر فتتحرك فيه الطاقة.
1: أوكي.
0: يعني ولذلك ماء زمزم مثلا مقدس وغيرها من الماء. فأنا أتحدث عن الماء، لكن عند الأشجار هناك مثلا شجرة اسمها الكيذا، هذه الشجرة تزرع وتزف كأنها عروس عندما تزرع.
1: أوكي.
0: ومن يزرعها لابد أن تكون امرأة متزوجة ونساء متزوجات.
1: طيب جميل. الوقت
0: فتدق الطبول
1: فتدق الطبول، وأظن بأن ناقوس الوقت الأستوديو دق يا أستاذ يونس. سؤال أخير لأترك المكان للزملاء، دعوتم إلى تدريس الثقافة الشعبية وإصدار مجلة علمية متخصصة، لماذا ترون أن هذه الخطوة من الضروريات بمكان اليوم وأنتم تقومون بهذا الجهد الكبير في توثيق هذه الثقافة الشعبية؟
0: نعم، يعني أنا طبعا بالإضافة إلى أني باحث، أنا مدير أيضا ثقافة في اللجنة الوطنية للعمالية التربية والثقافة والعلوم.
1: نعم.
0: ما يتعلق باليونسكو النظير للمنظمات الإقليمية في،
1: نعم،
0: في عمان. فلدينا أيضا جانب هو جانب التراث الثقافي غير المادي، ويعني رأيت أنه يعني أن وجود مجلة شعبية أو تعنى بالثقافة الشعبية مهم جدا. يعني هناك كثير من الدول لديها مجلات كثيرة، يعني ويعني من الجيد أيضا أن تكون هناك مجلة تعنى بالتراث الثقافي. هناك أيضا الآن يعني ولله الحمد سلطنة عمان تبنت جائزة اليونسكو السلطان هيثم للتراث الثقافي غير المادي، وبما أن الثقافة الشعبية هي جزء من هذا التراث الثقافي فمن الجيد أيضا الالتفات إليه. وأيضا كذلك فتح أيضا مراكز أو أقسام في الجامعات والكليات.
1: جميل دكتور والأستاذ والباحث العماني يونس النعماني، شكرا على كل هذه التفاصيل، يعطيك الصحة. شكرا أستاذ.
0: شكرا جزيلا على الاستضافة، وشكرا للابتكار.
2: وبأفكاري وبأسحاري رؤياك تنور أحلامي.

0: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم. برنامج الصحة المستدامة يستضيف دكتور فراس حسبان لفتح ملف العودة للحياة الطبيعية بعد جراحات العمود الفقري، متى وكيف؟ نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-07-29-49-72. الصحة المستدامة مع سنيتا ناظر. النشرة الرقمية، نيلة صليبي.
1: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشرية، من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة، بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
0: النشرة الرقمية يومياً عند 1:30 ظهراً، ويعاد بثها في اليوم التالي عند 6:45 صباحاً بتوقيت باريس.
2: الحادية عشرة في مونتي كارلو الدولية. تحية مجدداً إلى سميرة والنابي التي توفينا بنشرة الأخبار.
3: مرحباً بك غادة الخليل والمستمعين. وفي عناوين هذه النشرة، الجيش الأردني والقوات الكويتية تعلن اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة أطلقت من إيران، هجمات أمريكية إيرانية متبادلة لليوم العاشر على التوالي، قطر توجه رسالتين للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن اعتداءات إيران، الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في المناطق التجريبية في جنوب البلاد، ترامب يقول إنه أجرى مكالمة جيدة مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. تواصل إيران استهداف دول المنطقة، وفي الأثناء أعلن الجيش الأردني في بيان إنه اعترض 5 طائرات مسيرة مصدرها إيران كانت تستهدف المملكة من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. واعترضت الدفاعات الجوية التابعة للجيش الكويتي صباح اليوم صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية بعدما أطلقت صافرات الإنذار في مختلف أنحاء البلاد، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الكويتية كونا. وعليه وجهت قطر رسالة متطابقتين للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس المجلس الأمن لمندوب جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الأمم المتحدة لشهر يوليو وتموز بشأن الاعتداءات الإيرانية على أراضيها وعلى دول المنطقة، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادتها الوطنية وتهديدا لأمنها ولدول الخليج واستمرار واستقرار المنطقة. ورغم التصعيد، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الجهود الدبلوماسية ما زالت مستمرة. وفي هذا السياق توجه إلى إسلام أباد وزير الداخلية الإيراني، من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش عاصم منير. من طهران علي باشا.
4: أعلن طهران رسميا زيارة وزير الداخلية الإيرانية إلى إسلام أباد، زيارة ورغم أن العنوان الأبرز لها إعادة ترسيم العلاقات الأمنية بين الجارتين، إلا أنها لن تكون بعيدة عن دور الوساطة الذي تلعبه باكستان بين طهران وواشنطن، خاصة مع الدور البارز الذي لعبه وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، والذي زار طهران 3 مرات في الأسبوع الذي انتهى بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الرئيسين الأمريكي والإيراني. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية كشف عن تسلم طهران اقتراحات من قبل بعض الوسطاء تهدف إلى خفض التوتر القائم بين إيران وأمريكا. ورغم أن إسماعيل بقائي لم يكشف عن التفاصيل، إلا أنه أكد أن طهران وإلى جانب الرد على النار بالنار لن تفوت الفرص الدبلوماسية إذا ما كانت ستؤدي إلى إنهاء ما وصفه بالجرائم الأمريكية. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
3: وبالتزامن مع ذلك، أعلن الحوثيون أنصار الله في اليمن أنهم سيفرضون حظر ملاحة بحرية على السعودية في ظل توتر متصاعد بين الطرفين. ونددت المملكة العربية السعودية بهذا الإعلان الذي يؤجج أكثر الوضع الإقليمي المعقد. على جبهة لبنان، بدأ الجيش اللبناني صباح اليوم الانتشار في بلدة زوتر الغربية في جنوب البلاد تطبيقا للمناطق التجريبية بموجب الاتفاق الإطار المبرم مع إسرائيل برعاية أمريكية، وذلك قبيل ساعات من لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون في واشنطن بنظيره الأمريكي دونالد ترامب. من الأخبار الفلسطينية، أعلنت حركة حماس انتخاب خليل الحي القيادي البارز وكبير المفاوضين في مباحثات وقف إطلاق النار مع إسرائيل رئيسا لمكتبها السياسي. وفي الضفة الغربية المحتلة، قتل فلسطينيان بنيران القوات الإسرائيلية أثناء هجوم شنه مستوطنون في وسط الضفة. مع وصول أندري بورنهام إلى رئاسة الحكومة، بدأت ملامح المرحلة السياسية الجديدة في بريطانيا تتضح. هدى الحسيني من لندن.
5: مع بدء أندي بيرنهام مهامه رئيسا للوزراء، أعلن أول تعديل وزاري واسع في حكومته، حمل مفاجآت بارزة وأعاد عددا من الوجوه التي غادرت السلطة في الأشهر الماضية. فقد أعاد أنجيلا رينر إلى وزارة الإسكان بعد استقالتها العام الماضي على خلفية قضية ضريبية، فيما عين وزير الدفاع السابق جون هيلي وزيرا للمالية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لأن هيلي كان قد استقال من وزارة الدفاع احتجاجا على رفض حكومة كير ستارمر الالتزام برفع الإنفاق الدفاعي. كما عين إد ميليباند وزيرا للخارجية، وأعاد لويز هيج إلى الحكومة بمنصب وزيرة أولى، بينما خرج عدد من أبرز المقربين من ستارمر من الحكومة. وأكد بيرنهام في أول خطاب له أن أولوياته ستكون إنهاء ظاهرة التشرد وتحسين أداء العمل السياسي، في إشارة إلى بداية مرحلة جديدة لحكومته. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
3: وفي هذا الشأن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى محادثة جيدة جدا مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد، مشيدا بالعلاقات المتميزة التي تربط بين واشنطن ولندن، مشيرا إلى أنهما سيلتقيان قريبا. أكدت كوريا الشمالية مجددا دعمها لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، وذلك خلال اجتماع وزيري خارجية البلدين في موسكو. ترقبوا المزيد من الأخبار العربية والدولية على رأس الساعة المقبلة. والآن إلى الآن غدا، والزميل طارق حمدان.
6: شكرا سيدي.
0: الآن غدا، طارق حمدان.

0: هو برنامج هلا أنا غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه تحية إلى ريتا محمود من هندسة الصوت وإلى راجح عبود من التنسيق. في مشوار اليوم لدينا بعض المحطات. المحطة الأولى فقرة الملف، سنتوقف فيها عند الفجوة العلمية التي تفصل ما بين الدول وانعكاسات هذه الفجوة على مستقبل الشعوب. سيكون معنا العديد من الضيوف، الأستاذة غدا عامر خبيرة الذكاء الصناعي وأستاذة النظم الذكية في كلية الهندسة في جامعة بنها من مصر، مصطفى خواص أستاذ في العلوم السياسية من الجزائر، رنا دجاني أستاذة أحياء جزيئية في الجامعة الهاشمية من الأردن، ومرهان زيدان أستاذة جامعية ومستشارة مناهج وطرق البحث العلمي من مصر. أما في فقرة مجتمعات نذهب إلى فلسطين وبالتحديد إلى غزة. الدفاع المدني يحاول استئناف عمليات انتشال الجثث وذلك وسط صعوبات كبيرة. سينضم إلينا محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، كما تنضم إلينا فاطمة الرئيس التي ستقدم لنا شهادتها فيما يتعلق بهذا الموضوع. نوجه لكم الدعوة مستمعينا، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش، اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644395.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: يشكل البحث العلمي أحد أهم معايير القوة في العالم، لكن تقارير تشير إلى اتساع الفجوة العلمية بين الدول بشكل كبير. اليوم نتساءل بصحبة العديد من الخبراء، نتساءل ما هي انعكاسات هذه الفجوة على مستقبل وعلى حاضر الشعوب، وما سبل اللحاق بركب البلدان المنتجة للمعرفة. نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذة غادة عامر خبيرة ذكاء الصناعي وأستاذة النظم الذكية في كلية الهندسة في جامعة بنها من مصر. نرحب بك أستاذة غادة.
2: أهلا بك
0: فندم،
2: صباح الخير وعلى كل مستمعين.
0: أهلا بك، دائما سعداء بسماع صوتك أستاذة غدا عامر. تقرير جديد صادر عن اليونسكو قبل فترة ليست ببعيدة بعنوان العلم عند نقطة تحول، وهو التقرير العالمي للعقد الدولي للعلوم من أجل التنمية المستدامة. اللافت في هذه التقرير يعني ليست الأرقام المقلقة فحسب أستاذة غادة عامر، ولكن الإشارة الواضحة بأن أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة بحلول عام 2030 ربما أصبحت ضرب من الخيال. لماذا؟ بسبب الفجوة العلمية الكبيرة التي تتسع يوما بعد يوم ما بين الدول المتقدمة والدول لا أريد أقول المتخلفة، ولكن الدول يعني التي لا تتقدم علميا. كيف تعلقين على ذلك؟
2: طبعا دي حقيقة، يعني حضرتك شايف الموضوع أن الإنسان يقدر يحقق أهداف التنمية المستدامة أو يؤمن وطنه هو ما يكونش إلا عن طريق البحث العلمي. يعني أكبر الدول وأقوى دول في العالم تعتمد على إنتاج المعرفة والبحث العلمي. أمريكا قوتها في المعرفة، الصين، ألمانيا، الدول اللي معتمدة، دولة الاحتلال هي معتمدة على هذا الأمر بقوة كبيرة جدا على المعرفة. طبعا لما يكون عندك بحث علمي قوي أكيد عند حضرتك كده جيش قوي، لأن عندك تسليح مش عند حد. لما يبقى عندك بحث علمي قوي بقى عندك اقتصاد معرفة نوها والناس كلها محتاجاك، وده بيقوي الدولة اقتصاديا. بيبقى عندك شعب عنده وظائف نوعية، وبالتالي شعب مرتاح نفسيا، اقتصاده قوي زي ما حصل في سنغافورة، فتبقى دولة قوية. لو عندك معرفة بيبقى عندك قدرة على التعاون الدولي، يبقى المجتمع كله عاوزه. لكن طبعا لو عندك زي ما حصل في دولنا دلوقتي ده بيؤثر على جميع مجالات الأمن القومي، والأمن القومي ليس مفهومه عسكري وشرطي فقط، بالعكس أمن اقتصادي واجتماعي وسياسي. فطبعا لو جينا نشوف على المستوى الاقتصادي، لما أنت بيكون عندك فجوة في مجال العلوم والتكنولوجيا والمعرفة يكون عندك تكريس للتبعية للدول المتقدمة، وبالتالي الدول بتكون عندها ضعف في قدرتها على المنافسة، وطبعا ده بيجي على اقتصادها هش أمام أي أزمة، وده اللي احنا بنعانيه حاليا في منطقتنا. لو حصل إيه في آخر العام بيتأثر اقتصاد دولنا، لأنها للأسف ليست منتجة ولكنها مستهلكة. على المستوى الأمني طبعا لما العصر زي ما تفضلت سعادتك قلت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كل من تشتريت منظومات خارجية سواء بنتكلم في المنظومات الدفاعية أو الأمنية، فأنت قادر دولتك للأسف عرضة للاختراق. أي سيستم قابل للاختراق، ما فيش سيستم حد بيديه لحد إلا لما بيكون عامل له باك دورز، وده معروفة في الأمن السيبراني عندنا في الطاقة، في الطاقة النووية، في الفضاء. فطبعا دي مشكلة على المستوى الاجتماعي والمعرفي. طبعا عندك تراجع جودة التعليم، ده للأسف اللي بدأ يبان عندنا. الفجوة اللي حصلت في أجيالنا، ضعف الهوية والثقافة، لأن احنا متأثرين بنظام دولي هو الذي يفرض علينا هذه التقنيات. على المستوى الاستراتيجي طبعا عندنا مشكلة كبيرة جدا، ان بتحتكر المعرفة الدول، وبالتالي بيبقى لنا تبعية وفيها ضعف لبعض الدولنا. فطبعا الموضوع خطير جدا، وللأسف ما زالت بعض الدول.
0: استاذ غدا عامر، نعم يعني عفوا، قلتي الموضوع خطير جدا، يعني وفي الوقت الذي يجب فيه على الدول ان تحاول اللحاق بركب البلدان المنتجة للمعرفة، هناك الكثير من المؤشرات التي تشير إلى تراجع يعني التعليم والاهتمام بالعلم في المنطقة العربية. طب كيف تفسرين ذلك؟ لماذا هذا التجاهل لمسألة في غاية الأهمية؟
2: طبعا عندنا المشكله الرئيسيه او التجاهل، مش هنقول تجاهل، هو ممكن تكون عدم وعي، او احنا ما عندناش فكره
0: عدم الوعي ربما أسوأ من التجاهل.
2: ايوه دي حقيقه، ما هو دي مصيبه، ان لما بيكون الشخص مش واعي باهميه هذا الامر، رغم كل المؤشرات اللي بتقول، يعني لو حد درس بس تقدم الدول القويه لكن بالثروات الموروثه، يعني دولنا ومنطقتنا، كل دولنا اغنى الدول في الثروات الموروثه، الموقع الجغرافي، المعادن، كل ده انت عنده عندنا. احنا المشكله انه عدم وجود استراتيجيه لانه معرفه اهميه الفجو، ان احنا ندخل في موجود في مجال انتاج المعرفه ده كبير. لو كنت شفت زي ما تفضلت قلت الفجو عندنا، لو جينا خدنا الولايات المتحده الامريكيه، نسبه 2022 كانت نسبه دعم البحث العلمي والتطوير هي 3.6 من الناتج الاجمالي المحلي. تعال بقى شوف الدول العربيه، هتلاقي كلنا مجتمعين يعني ما نجيبش 0.68. فطبعا دي حاجه ضعيفه جدا، حاجة ضعيفة. وللأسف هو في برضو مازال في عندنا مشكلة كبيرة جدا، إنه الناس ما عندهاش وعي، حتى الناس دلوقتي أصبحوا مستهلكين حتى في البحوث. يعني تلاقينا بنكرر بحوث مش لحل مشاكلنا. لا. احنا لو قدرنا نركز ان احنا نشوف المشاكل اللي عندنا ونربطها حقيقي بالبحث العلمي اللي بيتم فيه معاملنا في ابحاثنا ويتم دعمه من الدوله، صدقني الدوله دي هتكون قويه اقتصاديا وسياسيا وعسكريا واجتماعيا جدا. لكن ما زال هناك عدم وعي، ودي زي ما تفضلت قلت حضرتك دي اخطر 100 مره من التجاهل.
0: اسمح لي استاذه غدا عامر، اريد ان انتقل الى الاستاذه رنا الدجاني، استاذه احياء جزيئيه في الجامعه الهاشميه، تنضم إلينا. نرحب بك أستاذة رنا.
3: أهلا وسهلا فيك.
0: أهلا بك. في التقرير الأخير لمنظمة اليونسكو المعنون بعنوان يعني العلم عند نقطة تحول، تقول المنظمة أن 47% من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة هي ليست على المسار الصحيح، وذلك بسبب الفجوة الكبيرة والمتصاعدة بين الدول المتقدمة علميا والدول يعني التي لا تنتج المعرفة. برأيك أستاذة رنا الدجاني، ومن واقع تجربتك البحثية وأنت صاحبة باع طويل في هذا المجال، ما أبرز العقبات التي يواجهها الباحث العربي يوميا؟ لماذا المنطقة العربية لا تزال ضعيفة أو منعدمة في إنتاج المعرفة؟
3: نعم، هذا سؤال جدا مهم، وأنا يعني بجاوبه بطريقة غير تقليدية، بطريقة ابتكارية يكون فيها حل، ليس فقط نحن نعرف التحديات ولكن نعطي أيضا حلول. طبعا هي طبعا التحديات ذكرتها دكتورة غادة، ذكرت عدة تحديات أنا ما بدي أعيدها، أنا بس بدي أقول إنه نحن أولا يجب كعالم عربي باحث عربي يكون أول شيء عنده ثقة بنفسه، إنه أنا أستطيع أن أنتج معرفة علمية وأبحاث علمية ذو مستوى عالمي. هلأ السؤال كيف؟ أولا إنه بدي أفكر بطريقة غير تقليدية، ما بدي أفكر بالطريقة الغربية التقليدية، عندي مختبر بدي أجيب مصاري وبدي أبني، لأنه زي ما قالت ما عندنا مصاري، ما عندنا أنظمة، البيروقراطية ما بتشجع وإلى آخره. فإذا بدي أفكر بطريقة مختلفة، الطريقة المختلفة أني أبني شراكات عبر العالم العربي، لأنه كل لو عملنا كل العقول العربية وكل المقومات العربية في الجامعات العربية مع بعض، هذه تكفي لتكون زي دولة كبيرة مثل أمريكا أو أوروبا. بالتالي هي أصل، وما لنا نستنى الحكومات تعمل هذه الشراكات، لأنه لما يجي إشي من فوق ما بيزبط، لازم نحن كعلماء عرب نتواصل مع بعضنا البعض، نبني هاي الشبكات ونبدأ نفكر شو هي الأبحاث العلمية المقدر نعملها التي تقدم للإنسانية يعني ذا جودة عالية، ولكن نتميز نحن فيها كعرب مشان نقدر ننافس عالميا. هذا نحن على هذا الغرار اليوم إن شاء يعني صدفة هذا اللقاء، نحن في هذا الأسبوع سنطلق شبكة للبايو انفورماتيك والتكنولوجيا والبيج داتا في العالم العربي، سميناها نبتة من Network of Bioinformatics and Technology. هذه رح تكون مساحة لنلاقي بعض، لأن أول مشكلة إنه نحن ما نعرف عن بعض، كل واحد بيشتغل لحاله. اثنين، مشان نبني ثقة بيناتنا وبأنفسنا، مشان نبدأ نطلع أبحاث ذو أهمية عالمية. طيب. ولكن ليس فقط عالمية، تخدم المنطقة، فمثلا الأجريكولتشر، الزراعة، الفود سيكوريتي يعني الأمن الغذائي، الأمن الصحي، كله هذا نقدر نحن مع البيج ديتا. الدنيا تغيرت، صار بس بدها كمبيوتر قوي، انترنت قوي، وعقول قوية، وهذا نقدر نحن نوفره.
0: ولكن أستاذ رنا دجاني، يعني مبادرة في غاية الأهمية، وفي السنوات الماضية كان هناك يعني الكثير من المحاولات في هذا الإطار، ولكن البعض يقول البحث العلمي هو بحاجة لمؤسسة، هو بحاجة إلى ستراكتشر، هو بحاجة إلى تمويل، هو بحاجة إلى يعني أسس يبنى عليه. يعني ألا تعتقدين أن ذلك أيضا في غاية الأهمية؟ ويعني هناك كثير من المبادرات ولكنها لم تكن ذات طابع مستدام.
3: 100% أنا وافقك، ولكن إحنا جاينا المؤسسات ما عم تزبط لأسباب ممكن نحللها بطرق مختلفة. فإذا أنا دائما حلي في خاصة بالجنوب العالمي، ترى مش مشاكل العرب فقط، مشاكل كل العالم الجنوبي. فبالتالي الحل الألتيميت حل النهائي إنه نعم يصير عندي مؤسسات، ولكن كيف بدي أجيب هاي المؤسسات اللي أنا بطمح إلها؟ أجيبها إني أصممها زي ما هي هلأ ما رح تزبط، أصلحها ما رح تزبط، لازم أبدأ من الجذور، بمعنى نبني شبكات قوية، وبعدين الشبكات هي تصبح هي المؤسسات فيما بعد، لأنها بتكون أثبتت العمل. فهو يعني قبل ما أبني بناية أنا بدي أكون حضرت الإنسان، عرفت علي؟ نحن بنبني البناية وبعدين نشكي ليش الإنسان ما إجا. طيب. ليش ما عندنا مقومات؟ فالطريقة غلط، فإحنا هاي طريقة جاية. هلأ مظبوط كان في فشل في شبكات، ولكن أنا لأنهم كانت الشبكات ما تعلمت من شبكات أخرى في مجالات أخرى. نحن الشبكات لازم تعطي حرية للباحث، لازم تعمل على العمل الجماعي، هدول التنين جدا جدا مهم، والتواصل اليوم لأنه عندنا طيب. إنترنت نقدر نتواصل مع بعض ونبني هذا الشيء.
0: اسمح لي
3: زايد بدي أحكي شغلة ثانية. على الدعم، نعم بده دعم مادي، ولكن كمان نحن عم نستنى دول تحط مصاري وهي ما عم تحط كفاية، أو نستنى الدعم من مؤسسات غربية أوروبية أمريكية. وهلأ تبين لنا أنه كيف أوروبا والغرب مش بس هن يعني عندهم ثنائية الازدواجية الأخلاقيات، وحتى هن بطلوا يدعموا البحث العلمي ببلادهم، وكثير علماء عم بترك أمريكا بتروح على الصين زي عمر ياغي راع الصين، وكل عم يترك بيروح. فهي فرصتنا الذهبية نحن. طيب. إنه نحن نستقطب عقولنا العربية ونلاقي مصادر دعم جديدة مبتكرة.
0: وهون العالم العربي. اسمح لي رنا دجاني.
3: العربي عندنا.
0: اسمح لي فقط، يداهمنا الوقت، سنحاول العودة إلى هذه النقطة. أريد أن أقرأ لك رسالة المستمعة مها من الأردن، تكتب إلينا تقول: لماذا يهاجر كثير من العلماء العرب، ربما معظمهم أيضا؟ هل المشكلة في الرواتب فقط؟ هل لديك إجابة باختصار شديد؟
3: الرواتب الجامعات؟ لا طبعا، لا، المشكلة ليست في الرواتب. أنا بقول المصاري مش مشكلة، نحن المشكلة كيف نجد بعضنا البعض ونتعلم نتعاون مع بعضنا البعض برغم وجود التحديات والمؤسسات والبيروقراطية. طيب. فمثلا في عنا مصاري الصدقات والزكاة، هذه مثلا موفرة فقط لإطعام الطعام وكذا. لو نقدر نبتكر مع بعض إنه هذه تسند وتدعم البحث العلمي انت بتحل مشكله كبيره، هي فيها استدامه لحل مشكله الفقر والاكل والبيئه. فهذه طرق جديده مبتكره ممكن نستغلها ونشتغل مع بعض across sectors، يعني مش بس بالعلوم. يعني انا ما بيصير كعالم اشتغل لحالي، بدي النظام المدني وبدي الحكومه وبدي private sector، كنا نشتغل مع بعض.
0: دكتوره رنا اسمحي لي، ينضم الينا دكتور مصطفى خواص استاذ في العلوم السياسيه، ينضم الينا من الجزائر. نرحب بك استاذ مصطفى.
4: أهلا بك أستاذ طارق.
0: أهلا بك أستاذ مصطفى. كيف تؤثر الفجوة العلمية في موازين القوى بين الدول؟
4: والله تأثير الفجوة العلمية بين الدول تأثير حاسم، خاصة في وقتنا الحالي، يعني مع بروز الذكاء الاصطناعي أصبح تأثير يعني مرئي جدا. هناك دول منتجة و حجمها بدأ يتقلص، وهناك دول مستهلكة وعددها يتوسع وأصبحت تعتمد اعتماد كلي في كل مجالاتها السياسية الاقتصادية العسكرية على الدول المنتجة. لذلك الفجوة هذه تأثيرها يعني يمتد إلى كل مناحي الحياة، يعني إلى الصحة، إلى التعليم، إلى الفلاحة، إلى كل شيء تقريبا. وتأثيراتها المستقبلية راح تكون أخطر يعني مما نعيشه الآن إذا لم نتدارك الأمر، خاصة في بلداننا العربية.
0: إلى أي حد ينعكس ضعف الإنتاج العلمي على الاستقلال الاقتصادي والسياسي للدول أستاذ خواص؟
4: ضعف الإنتاج العلمي انعكاساته كما قلنا هي واضحة وجلية، لكن السؤال الأهم كيف نعالج مشكلة ضعف الإنتاج العلمي؟ لأنه هناك إنتاج علمي محلي غير مرئي دوليا، وهناك إنتاج علمي يعني يشبه طرف أكاديمي، يعني لا يعالج مشكلات للمجتمع. وأعتقد هذا الذي نعانيه في العالم العربي، نعاني من تضخم للإنتاج العلمي غير المرئي. مثلا عدد المجلات أذكر لك، مثلا في الجزائر تقريبا أكثر من 400، في مصر أكثر من 300، وهكذا دواليك. لكن انعكاسات هذا الكم على او اثره في الواقع لا نراه. هذا هو المشكل الاساسي الذي اصبحنا نعاني منه في العالم العربي. يعني هناك انفاق او توزيع مثلا على التعليم، على التاسيس لمجتمع علمي، لكن عند البحث والتطوير نجد أن الاهتمام بالبحث والتطوير تقريبا يشكل في كل الدول العربية يعني مع فرق بسيط بين 0.56 إلى 1 على الأكثر من الناتج المحلي. وبالتالي نحن نهتم بالتعليم كتوزيع، كدولة ريعية توزع حق التعليم وحق كذا، لكن لا نهتم بتحويل هذا المنتج العلمي من كفاءات من باحثين، تحويلها داخل مؤسسات وتصبح تنتج لنا بحثا ومعرفة علمية معترف بها.
0: أستاذ مصطفى اسمح لي، أيهم يكتب إلينا من إسبانيا يقول: أيهم، لماذا نجد بلدان فقيرة ومحدودة الموارد أصبحت متقدمة علميا مثل كوريا الجنوبية، مثل الصين، مثل المكسيك، مثل الهند، بينما البلاد العربية لديها موارد كثيرة ولا تزال في ركب متأخر؟ كيف تعلق على الموضوع أستاذ مصطفى، على الرسالة عفوا؟
4: هو يعني المشكل عندنا في العالم العربي هو في أساس الشرعية ومساءلة النخبة. وهنا لا أتحدث عن ضرورة الديمقراطية أو غيرها، لأنه نموذج الصيني أو الهندي أو الكوري نماذج مختلفة من حيث طبيعة النظام. لكن المشكل عندنا أنه لا يوجد ضغط بنيوي يؤدي بالنخب إلى أن تصبح ذات كفاءة أو تقوم بمثل ما قالت الأستاذة في البداية بوضع استراتيجيات واضحة للبحث العلمي. وبالتالي هي فقط تكتفي بتوزيع، لأنه طبيعتها طبيعة ريعية، وبالتالي لا توجد مؤسسات أو مجتمع ضاغط عليها يحولها إلى إنتاج المعرفة. مثلا النموذج الكوري كان دائما هوسه التفوق مثلا على نموذج كوريا الشمالية، وبالتالي كان هناك حافز لدى النخبة في أن تتفوق. النموذج الصيني نعرف نحن أنه التغير الكبير هو مع شياوبينغ، أنه تتحول من صين إيديولوجية ثورية إلى صين تحقق رخاء اقتصادي وتواجه المجاعة. هذا هو اللي سبب في تطور الصين. الهند هناك رغم كل ما يقال، لكن هناك ضغط ديمقراطي وانتخابات، فهذا يجعل النخبة تبحث دائما على التفوق وتبني مؤسسات، والأهم من الأهم تشرك القطاع الخاص، لأنه مساهمة القطاع الخاص في البحث والتطوير تصل في كل الدول إلى أكثر من 70%، وهذا غير موجود تقريبا تماما في دولنا العربية.
0: في الدول العربية نجد يعني المؤسسات العسكرية أحيانا تطغى على القطاع الخاص. أستاذ مصطفى خواص، نتمنى أن تبقى معنا. تنضم إلينا الأستاذة مرهان زيدان، أستاذة جامعية ومستشارة مناهج وطرق البحث العلمي. نرحب بك أستاذة مرهان.
5: أهلا وسهلا بحضرتك
0: أستاذ. أستاذة مرهان، كيف يمكن للجامعات أن تنتقل من مؤسسات تمنح الشهادات إلى مؤسسات تنتج المعرفة؟
5: سؤال عميق. هي أصلاً الجامعات المفروض المنوط بها إنتاج المعرفة أكثر منها يعني إعطاء الشهادات. المنظومة العالمية حالياً بتدي privilege أو بتدي ميزة كبيرة للدول المنتجة أصلاً للعلم وللأبحاث والدول الكبرى، فبنلاقي ان كتير من مؤشرات التميز الجامعي موضوعه في الاصل عشان تدي ميزه اكبر للجامعات اللي اصلا متقدمه واصلا كبيره، وتحاول الى حد ما تشد لورا الجامعات اللي هي بتحاول تطلع لقدام زي جامعاتنا في الدول العربيه. طبعا الموضوع مش بس كده، يعني مش بس انه الجامعات

0: كاين كاين حوايج
1: حاجات كيما حوايج يعني
0: حاجات اشياء كيما قلنا من قبل تقليديه كاين كل كاين كل يوم مسار تقليدي كي نكونوا في المسار التقليدي لي انا يا رانا في سواء عندنا في القبائل ولا في ولا ايور ولا في
1: في مكان اخر
0: في مكان اخر سي كوم سي سيتي اون سول تراديسيون
1: يعني الموسيقى التقليديه ان كانت في الجزائر او في اي مكان اخر بالنسبه لك كانه موسيقى تقليديه
0: كانها تعبر عن شيء عن واحد. معنى
1: عن شيء واحد
0: ماشي واحد
1: يعني ماشي كاين كاين جامعه
0: فوالا
1: جامعه يونيفرسال يعني كانه
2: انا زيد لم لو اسمعنا الالبوم الشيخ جلال موريال ونغمض العيون يعني نعيش عيشه نشوف الكون التيكوبونيه
1: الكون
2: نشوف يعني الاستوار يعني
1: التاريخ
2: تاريخ الهنود طبعا من نسمع الموريال شيء اشوف فيلم يعني
1: افلام كانك عم تشوف فيلم
0: مثلا يوسد الاغنيه
1: اول اغنيه استمعنا اليها
0: كي سمعت انا الكلمات لي انا يا جات من بلاد قبائل باسكو سا بارل دو الشمس سا بارل دو لا مامون سا
1: يعني بتحكي عن الشمس بتحكي عن الام
0: فوالا بصح كي على حسب كيما كتبها حسين هو تما من بعد ما قرا الشاعر هذا
1: الامريكي الامريكي الاصلي
0: اي بورتون
1: يعني حسيت من شعر هيدا يعني الهندي الاصلي وكانك عم تقرا شعر
0: امازيغي
1: يعني في اشياء مشتركه كثيره بيناتهم.
3: على هذيك الشعر التقليدي والموسيقى التقليديه مهمه جدا لان صاير توري باللي الناس كيف
0: تما تعبر عن انسانيه ومجتمعه
3: الموسيقى الموسيقى اغنيه تقليديه من القرن ولا قرنين ولا
2: تبقى
3: ألف تبقى دائما اغنيه يغنوها الناس والموسيقى العصريه تولي ديمودي شويه تولي يساوها الناس ولكن
0: التقليديه فيها عروق
3: تبقى عروق والموسيقى انا الموسيقى اللي تقيسني بزاف هي إن كانت عصرية ولا كلاسيكية ولا مي موسيقى جاية من موسيقى من تراث تقليدي
1: يعني اللي بتعبر عنك هي الموسيقى اللي جاية من تراثك من جذورك إن كان بأنغام عصرية أو بأنغام تقليدية
3: لأنك نسمعها نشوفه إنساني يعني
1: يعزف
3: إن كان في الهند ولا لكن نشوفه إنسان كي تسمع موسيقى عصرية
0: تكنيك
1: يعني في تقنية أكثر
2: فيها عندها وقت
3: عندها وقت
1: على كل حال القيم الإنسانية هي نفسها حيثما كان في هذا العالم إن كان في الجزائر أو في كندا أو في هنا في فرنسا
0: وهنا نلقى لا بوتي سي لا وين تروف لا بوتي
1: هنا نلقى الجمال
0: الجمال نعرف العربية بصح الكلمات يروحوا لي
1: لك ممكن تحكي بالفرنسية وأنا أترجم بالعربية ما في مشكلة. سنتوقف الآن مع الأغنية الثالثة هي أغنية أحببتها بشكل خاص شيكوتيمية نستمع إليها ونتحدث عنها فيما بعد دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية. أذكر بأن هذه الأغنية مأخوذة من الألبوم 13 لسي دي بيمول ضيف برنامج مراسي لهذا اليوم والألبوم يحمل عنوان جلال موريال.

0: تستمعون دائما إلى مونتي كارلو الدولية في برنامج مراسي. ضيفنا اليوم الشيخ سيدي بيمول، ونتحدث معه اليوم عن ألبومه جلال موريال، الألبوم الجديد وهو 13 له. يرافقه على آلة الجيتار عبد النور جيماي، وعلى آلة الجلال مهدي عسكر. طبعا استمعنا إلى أغنية شيكوتيميا. سيدي بيمول، شيكوتيمي هي بلدة في كيبيك، هي مدينة في كيبيك، هي يعني بلدة أمريكية أصلية، يعني للأمريكيين الأصليين، مظبوط؟
1: نعم.
0: للسكان الأصليين في كيبيك،
1: شيكوتيمي، واسمها شيكوتيمي. مدينة كبيرة جاية على تقريب 700 كيلومتر على في شمال مونريال، واحد الجهة باردة شوية. شيكوتيمي
0: كنت كندا باردة.
1: نعم، كان
2: أكثر من البرد.
0: أي مكان آخر.
1: هي مدينة كبيرة، ورحت تما لعبت في واحد مهرجان اسمه ريتم دي موند،
0: إيقاعات العالم.
1: إيقاعات العالم. وكان دونك تلاقيت تما كان مستشفى كبير وجامعة تانية كبيرة، كانوا بزاف من أطباء ومدرسين في الجامعة هذيك من الجزائر.
0: كمان.
1: وبعون قصرنا كده، وقدموا لي تاني ناس من شيكوتيمي، من سكان شيكوتيمي، وقدموا لي واحدة اسمها شيكوتيمي، سميتها أنا شيكوتيمية.
0: شيكوتيمية.
1: ونغني عليها أنا، لأن بدينا نحكيه على الفلسفة هكذا، وهي عندها واحد يعني تقول بلي المرأة، بما أن المرأة هي اللي تمد الحياة، هي الوحيدة اللي تقدر تفهم يعني العلاقات اللي كاين بين الإنسان والكيان والفضاء والإكليبر تاع
0: يعني التوازن العالم، يعني
1: التوازن العالم. وتقول وتقول باللي الرجل عمره ما يقدر يفهم هذا. على هذيك اللي كاين الحروب وكاين المشاكل، لأن الرجل ما فهمش الدنيا،
2: ما فهمش.
0: نعم.
1: وهي تقول باللي النهار الرجل يفهم كما تفهم المرأة الحياة، انت ما تتسقم الدنيا.
0: يعني بصير في انسجام بالدنيا وبتتغير الامور. سيدي بيمول، ماذا اضاف لك هذا اللقاء مع السكان الاصليين؟ يعني ماذا اضاف على الموسيقى، على هويتك الموسيقيه؟
1: يعني اولا في حاجه الشعر. صدر لا ديكوفرت، اكتشاف هذا الشعر هذا، اعطى لي
0: فرنسي
1: لا فولونتي،
0: الاراده،
1: اللي باش نحوس شعر جديد، نبحث شعر جديد، مانيير ديفيرونت،
0: يعني طريقه مختلفه،
1: طريقة مختلفه باش نحكي على الامور اللي يهموني انايا، ولكن بطريقه فيلوزوفيك هكذا،
0: بطريقه فلسفيه،
1: بهذه الفلسفه الجديده هذه اللي اكتشفتها في الشعر تاعهم. وفي حاجه الموسيقى، عندهم موسيقى تبان هكذا، تبان ماشي مطورة بزاف، لأن
0: منا متطورة كتير.
1: أن ما كانش بزاف الآلات، كان عندهم آلات غير
0: وترية
1: وطر والطبلة. الطبلة والأغنية تاعهم تبان شغل ريبيتيتيف.
0: في يعني تكرار الجملة الموسيقية.
1: جملة موسيقية تكرار، ولكن من بعد فهمت باللي هما الموسيقى عندها رول، عندها
0: دور، هدف،
1: هي لا ترانز،
0: يعني هي النشوة أو الدخول في بعد آخر للوصول إلى الروحانية.
1: لأن عندهم هما كل حاجات اللي بعلاقة علاقة اللي عندها علاقة مع الحلم واللا ترانز، هي هي معنى من الفن، صدير هي هذا هو البيت، الهدف تاع الفن.
0: يعني فينا نقول انه الترانس هي نوع من انجذاب روحي من خلال تكرار الجمله الموسيقيه. نعم. بيبحثوا عن هذا الشيء، وهذا اللي بخليهم يتعالوا ربما عن يعني الجانب الدنيوي الى جانب اكثر روحاني.
1: وكيف تفهم هذا الشيء؟ هذا كاين منطق في في في في العزف وتوسع،
0: وهذا بنشوفه طبعا بطريقه عزفهم وطريقه تكرارهم. من هنا ربما آلت الكلال يعني كانت مهمه جدا في اقامه هذا المشروع الفني.
1: نعم، هذيك هي الاله. حبيت في الاول حبيت نخدم باله بيركوسيون تاعهم، تاع
0: يعني اله طبله الخاصه فيهم.
1: ما بصح ما طير، ما لقيتش، ما عندهاش بزاف الفارياسيون يعني
0: يعني ما عندها يعني تنوعات
1: ما نعرفهاش مليح.
0: وانت ما بتعرفها مليح
1: في الحقيقه، ما نعرفهاش مليح. بصح القلال لقيت بلي ينسجم مليح مع الشعر هذا، مع المشروع. وكما تلاقيت بسيد تاكفاريناس كيشو اللي يخدموا من الآلات التمة، ومن بعد بمهدي عسكر اللي يعزف الآلة هذه.
0: يعني من بعد ما التقيت بموسيقيين ممكن يخدموا هيدا المشروع، خلص قررت انه القلال هو لازم يكون يعني ملك المشروع.
1: بليس جاي مليح قلال مونريال.
0: يعني الاسم كمان اضفت له مونريال، فهيك صار مثل القاسم المشترك بين الجزائر وبين مونريال. يعني طبعا مهدي عسكر، يعني هذه الآلة هل تختلف في إيقاعها عن آلات أخرى؟ يعني هل هناك طريقة في عزفها تختلف عن دربوكة مثلا؟
2: عندها
0: تختلف
2: مش من دربوكة، عندها طريقة خاصة في العزف في إيقاعات كتير، يعني ما نجبرها يعني في
0: إيقاعات أخرى.
2: وهذا لهذا القلال هو خاص في الإيقاعات الشيوخ يعني، وفيه عنده صوت خاص يعني.
0: يعني واحد لازم يكون مطلع على الموسيقى التقليدية الأمازيغية حتى يعرف يعزف آلة القلال. مظبوط،
2: كان نجم نتعلم يعني فيه من تعلم قلال، مش من ممنوع يعني
0: كل لا واحد أعرف
2: كل واحد يتعلم قلال، بس هي عندها يعني
0: خصوصية،
2: مكان خاص يعني وخصوصية للإيقاع.
0: عبد النور تعرف انه تعزف القلال؟
3: شوية نعرف صوت القلال،
0: عنده صوت خاص،
3: عنده تاني لا فاسون دو جوي خاصة،
0: طريقة العزف.
2: حتى بالخاتم يعني.
0: في خاتم كمان.
2: الشيوخ يعني لعبوا الإيقاع باليد والخاتم.
0: في خاتم وممكن يعزفوا على آلة القلال بالخاتم.
3: يمسمبل قبل ما يكونوا لي انسترومون ايتترا، ما يكونوا الآلات
1: سيريه
0: الوتريه
3: المغنيين ولا الشعراء كانوا يقولوا الشعر
2: بقلال، بس
3: بقلال
0: يعني قبل ما يكون في آلات موسيقية وتريه مثلا كانوا يقولوا الشعر مع آلات
3: القلال بقلال
0: والصوت طبعا
3: والصوت يعني
0: الشعر.
1: كان داير شاعر كبير الشيخ حمادة.
0: انت متأثر به سيدي ليمون،
1: لانه هو حمادة صوته يلعب قلال ويغني، بصح عنده صوت تاع الروك تاع خير من رولينج ستونز.
0: يعني أنت تأتي من عالم علم الأحياء، أنت درست علمي بحث ولكن تخليت عن الدراسة، ولكن ما يلفت نظري ربما في نهاية الحديث معك سيدي بيمول، أنت ترسم أيضا، يعني رسام وقمت بمعارض فنية، وتحديدا الرسم الكاريكاتوري.
1: كاريكاتوري شوية ديسان، يقولوا ديسان بريس، الرسم
0: الصحفي
1: الصحافة خدمت شوية، ولكن دوك الموسيقى هي اللي خدات الوقت. انا نحب اكثر الرسمه اكثر من الموسيقى لان الرسم واحد يكون وحده بالورقه والقلم ويبقى مع نفسه يحوس الافكار
0: ويبحث عن افكاره.
1: الموسيقى ما نقدرش نخدمه وحدنا، لازم
3: الموسيقى تتطلب لو بارتاج
0: افيك، يعني المشاركه مع موسيقيين اخرين مع منتجين. حتى انك انت اوجدت شركه الانتاج الخاصه بك لتقوم بمشاريعك الخاصه.
1: دونك فيها يعني مشاكل اكثر من الرسم.
0: طبعا الوقت انتهى، يعني كان بودي انه نبقى اكثر ونتحدث اكثر عن هذا المشروع الشيق، ولكن ننهي معكم بأغنية لو لو أو فوق أو في هذا العالم الآخر. إذن هذه الأغنية مأخوذة من هذا الألبوم 13 لك سيدي بيمول، مأخوذ من ألبوم جلال مونريال.
1: كلمة برفق هذا لو، هذه الأغنية دي جاية من واحد كان حوار فلسفي بين فلاسفة أمريكيين وأمريكيين
0: أصليين،
1: وكل واحد لازم يعطي تعريف للحياة، واش هي الحياة، ما هي الحياة، كيف أنا كيف نعرفوها.
0: نعم.
1: وكان الناس يهضروا على الجينيتيك، يهضروا على
0: ناس يحكوا عن الوراثة الجينية، ناس يحكوا عن أشياء
1: علمية. وناد واحد فيلسوف هندي قال لهم لا، الحياة هي ضوايا تشالي في الليل، ضوايا حشرة هذيك اللي تبرق.
2: هي حشرة، حشرة يعني
1: حشرة اللي
0: تعطي النور. سراج الليل.
1: سراج الليل هي نفخة البيزون في الشتاء كي يكون البرد والفوار هذاك تاعه، وهي الحوتة الذهبية اللي تطلع في
0: الحوت،
1: الحوت الذهبي اللي السمك الذهبي اللي يمشي في الواد. قال لهم هذه هي الحياة، ما تحوسوش يعني.
0: ربما كلمة أخيرة عن الحفل، عندكم حفل قريب؟
1: عندنا حفل في كاباري سوفاج في سبتمبر 25 25 سبتمبر في كاباري
0: 25 سبتمبر إذن
1: باريس، مع خروج الرسمي
0: الألبوم، مع خروج الألبوم الرسمي إذن في سبتمبر المقبل. سيدي بيمول، شكرا على المشاركة معنا اليوم.
1: شكرا جزيلا.
3: شكرا جزيلا.
0: مهدي عسكر،
2: شكرا للاستضافة.
3: شكرا جزيلا.
0: وعبد النور جماعي، إذن أشكركم على المشاركة معنا، وننهي هذا اللقاء معكم دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية بأغنية لو. إلى اللقاء في الغد.
1: إلى اللقاء.

0: c'est la course du cheval bleu, c'est la fin du loup, c'est la flamme aux quatre couleurs. C'est l'amour de la terre, c'est l'amour des dieux, c'est l'amour de tout ce qui est beau.
1: نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من 1:30 و5:30 مساءً بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-dualia.com.
2: مدونة اليوم،
1: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 6:50 و1:50 بالتوقيت الفرنسي على مونتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com.
3: الواحدة بالتوقيت الفرنسي.
1: وهيبة خداش.
3: هو موعد الظهيرة نستهلها بنشرة مفصلة، وفي أبرز العناوين: الجيش اللبناني ينتشر في بلدة زويتر بالجنوب بعد انسحاب إسرائيل تنفيذا لخطة توسطت فيها واشنطن. الولايات المتحدة تعلن استكمال جولة ضرباتها الجديدة، وإيران تستهدف البحرين والأردن، وواشنطن تصدر تحذيرا عالميا لمواطنيها على خلفية التوترات في الشرق الأوسط. موقع أكسيوس الأمريكي يتحدث عن جهود دبلوماسية لهدنة من 10 أيام مقابل فتح مضيق هرمز. ووزراء خارجية آسيان يعبرون عن قلقهم البالغ إزاء التصعيد في الشرق الأوسط، والمواجهة بين بكين ومانيلا في بحر الصين الجنوبية تخيم على الاجتماع.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم إلى تفاصيلها. بدأت قوات الجيش اللبناني اليوم الانتشار في بلدة زوتر الغربية بجنوب لبنان بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، وذلك تنفيذا للاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل بوساطة واشنطن، ينص على أن يصادر الجيش اللبناني أسلحة حزب الله الذي يرفض ذلك في مقابل الانسحاب التدريجي. هذا وسط جدل حول المناطق التي تحتلها إسرائيل أو تسيطر عليها بالنار. والتفاصيل من جنوب لبنان معك فالنتينا سمعان.
4: بعد انتشاره في بلدات المنطقة التجريبية في قضائي بنت جبيل وصور، دخل الجيش اللبناني اليوم إلى زوتر الغربية من جهة قعقعية الجسر، وبدأت فرق الهندسة العمل على مسح شوارع البلدة والكشف على المتفجرات ومخلفات الحرب تزامناً مع انتشارها وفوج التدخل الثاني عند مداخل البلدة وفي الأحياء التي جرى العمل على مسحها بالكامل، في حين دعت قيادة الجيش المواطنين إلى عدم التوجه إلى البلدة والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية حفاظاً على سلامتهم. وللتذكير، فإن زوتر الغربية لا يتمركز فيها الجيش الإسرائيلي، إنما يدخلها من زوتر الشرقية التي يتواجد فيها، وهما بلدتان متداخلتان. رئيس بلدية زوتر الغربية أكد أن الأهالي بانتظار إعلان الجيش اللبناني إمكانية العودة ليتمكنوا من تفقد ممتلكاتهم وأرزاقهم، فهو الشيء الوحيد الذي يمكنهم فعله، إذ لا مقومات للعيش داخل البلدة، فالمنازل بمعظمها مدمرة والبنى التحتية كلها مجروفة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
3: ويتزامن هذا مع القمة المرتقبة في واشنطن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس اللبناني جوزيف عون. فما هي أهمية الانسحاب الإسرائيلي من زوتر الغربية في وقت يتواجد فيه عون في واشنطن؟ سؤال يجيبون عليها الكاتب السياسي محمد بركات، وكان متحدثا للزميل نضال شقير.
5: المناطق التجريبية أهميتها أنها سمحت بأول تحرير لأرض لبنانية بالتفاوض وليس بالقتال، وهذا فيما أداه أيضا أنه أوقف التقدم الإسرائيلي. يعني حين تتحرر زوطر الغربية هذا يعني كل القرى التي خلف زوطر باتت في أمان والجيش ينتشر فيها. وثانيا يتزامن هذا التحرير الأول في 21 تموز بالدبلوماسية مع دخول الرئيس جوزيف عون إلى البيت الأبيض في الساعات المقبلة. هذا يعني أن المسار الذي اختاره لبنان بالضمانة الأمريكية، مسار التفاوض السلمي مع إسرائيل، هو المسار الذي سيوصل إلى التحرير. في حين تنهار مسارات إسلام أباد وسويسرا وتعود الضربات الأمريكية على إيران والضربات الإيرانية على بعض القواعد الأمريكية في الخليج، فإن الجبهة اللبنانية تشهد تقدما سلميا معاكسا لاتجاهات الرياح بين أمريكا وإيران. وهذه هي أهمية المناطق التجريبية.
3: كنا في الاستماع للكاتب السياسي محمد بركات، وفي نقاش ظهيرة سنخوض في تفاصيل هذا الانسحاب والتحديات التي تواجهه لبنانيا وإسرائيليا على جبهة إيران في وقت أعلنت فيه القيادة المركزية الأمريكية إكمال جولة أخرى من الضربات ضد الجمهورية الإسلامية، وصلت الأخيرة ردها مستهدفة مواقع عسكرية أمريكية للرادارات والدفاع الجوي في منطقة الخليج، وتوعدت واشنطن بشن هجمات وسط مخاوف من أن تتسع رقعة الحرب لتشمل الحوثيين في اليمن. التفاصيل مع علي منتظري من طهران.
6: منذ ليلة أمس وحتى الآن شن الجيش الأمريكي هجمات أنيفة على عدة مدن ومناطق إيرانية، وشملت الغارات مدن تشابهار وكنارايك وبندر عباس وجزيرة قشم وشيراز وميناء بندر لينجي وبوشير في محافظات سيستان وبلوچستان وهرمزغان وفارس جنوبي إيران. وفي المقابل أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أنها استهدفت بهجمات صاروخية وبطائرات مسيرة عدة قواعد أمريكية في المنطقة. وبحسب بيان الحرس السوري فإن جزءا كبيرا من هذه الهجمات استهدفت القواعد الأمريكية في الكويت. كما أفادت مصادر إخبارية إيرانية بأن ناقلتي نفط كانت تحاولان العبور من الجانب العماني لمزيق هرمز تعرضتا لهجوم أدى إلى اشتعال النيران فيهما. علي منتظر تهران، منطقة الدولية.
3: هذا وأعلنت الكويت في هذه الأثناء أن الهجمات الإيرانية قد أصابت منشآت للكهرباء والمياه أمس، وتتواصل الوساطة في خضم هذا التصعيد، حيث وصل وزير الداخلية الإيرانية إكسندر مومني إلى باكستان للقاء قائد الجيش عاصم منير. وفي سياق الجهود الدبلوماسية للدوحة والقاهرة وإسلام أباد، أفاد موقع أكسيوس الأمريكي أن هناك مقترح هدنة لعشرة أيام بين واشنطن وطهران، وفيه خياران لإدارة الرسوم عبر مضيق هرمز. وأضاف المصدر ذاتها أن الإدارة الأمريكية حثت إسرائيل على تجنب اتخاذ أي خطوة من شأنها إغلاق هذه النافذة الدبلوماسية. يأتي هذا بعد مشاورات أمنية للحكومة الإسرائيلية. في هذا السياق أعلن في أعقابها وزير المالية الإسرائيلي بتسائيل سموتريش أنه ليس لدى بلاده مصلحة للانضمام للحرب في إيران مع الاستعداد لكل السيناريوهات. والتفاصيل من القدس مع كزياد حلبي.
7: على وقع اتساع رقعة التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي مشاورات أمنية، حيث قال المستوى العسكري إن إيران لم تحسم أمرها حيال استهداف إسرائيل بعد، وإن أرادت إبقاءها خارج دائرة الاستهداف، لكن الاحتمال يبقى قائما في حال استمرت الولايات المتحدة في ضرب أهداف استراتيجية. وقدر مصدر إسرائيلي أن إسرائيل لن تبادر بدورها لضرب إيران بدون طلب أمريكي. وفي مواجهة التطورات مع إيران، بدأ تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان. وأوضح مصدر إسرائيلي عسكري بأن الجيش اللبناني سيكون قيد الاختبار في تفكيك بنى حزب الله ومنع عودة مقاتليه، وإذا لم يتم ذلك فإن الجيش الإسرائيلي سيعود إلى تلك المناطق، ولا جدول لأي انسحابات تجريبية إضافية في الأسابيع المقبلة وفق المصدر. ذاته. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
3: زياد، إلى جبهة أخرى من حربية الشرقية الأوسط إلى اليمن، وسط مخاوف توسع رقعة الحرب بعد إعلان الحوثيين فرض حظر ملاحة بحرية على السعودية، والتفاصيل معك محمد السماوي.
8: تصعيد من نوع آخر تشهده اليمن، وبالذات بعد الأحداث الأخيرة، فقد أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين عبر ناطقها العسكري فرض الحصار البحري على السعودية وفق معادلة الحصار بالحصار، وأنها مستعدة لأي مواجهات أو سيناريوهات قادمة. ولم تمر سوى ساعات حتى أطلق رئيس مجلس القيادة الرئاسي بيانا أكد فيه استئناف تصدير عائدات النفط وتوجيه عائداته لصالح اليمنيين في مختلف المناطق، ودعا إلى إنهاء الانقلاب بحسب وصفه. ومن الجانب السعودي والردود الفعل، نددت المملكة السعودية بإعلان جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن حظر الملاحة البحرية عليها، وتعهدت بحماية سفنها، وأكدت أن إجراءاتها لحماية سفنها ستكون بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وهذا التصعيد الأخير في اليمن هو مرتبط أيضا بما يحدث في مضيق هرمز، وأن الصراع القائم اليوم سيتجه نحو الحرب في ظل وجود مبعوث الأمم المتحدة في الرياض لخفض التصعيد. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
3: هذا وحث الحوثيون في رسالة عبر البريد الإلكتروني منذ قليل السفن التي تقوم برحلات من وإلى الموانئ السعودية وعلى تجنب المنطقة، وتم تحذيرهم من تعرضهم للاستهداف في أي مكان من القوات الحوثية. أصدرت الولايات المتحدة تحذيرا يحض المواطنين الأمريكيين في جميع أنحاء العالم على توخي الحذر واليقظة بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط. تلقي مواجهة فلبينية صينية في بحر الصين الجنوبي بظلالها على اجتماع آسيان في مانيلا، حيث أدرجت بكين ما حصل في خانة الاستفزاز فيما صنف ما حدث من قبل واشنطن وحلفائها بالخطير، والتفاصيل معك منى ذويبية.
9: استنكرت الخارجية الأمريكية التصرفات الصينية ووصفتها بالخطيرة على أساس أن هذا الاستفزاز المثير للقلق الذي تنتهجه الصين ضد العمليات البحرية المشروعة للفلبين يقوض السلام والاستقرار الإقليميين ويتناقض بشكل مباشر مع التزاماتها المتكررة بحل النزاعات سلميا. روبيو الذي سيعقد اجتماعات مع مجموعة إكواد، هي الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والهند، سيلتقي مع نظرائه من كوريا الجنوبية وربما الفيتنام، أشار إلى انفتاحه على احتمال اجتماع مع نظيره الصيني الذي سيحضر قمة آسيان أيضا. وجدد التزام واشنطن بحرية الملاحة في جنوب شرق آسيان، وأكد على المظلة الدفاعية الأمريكية في المنطقة، حيث تطالب بكين بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي، وهو ممر تجاري عالمي حيوي تمر فيه تريليونات الدولارات من التجارة سنويا، غير أن المحكمة الدولية حكمت بعدم وجود أساس قانوني لمطالبات الصين عام 2016، وهو الحكم الذي ترفضه بكين وتستمر في توسيع نفوذها العسكري في المنطقة.
3: يأتي هذا منى في وقت يعقد فيه وزراء خارجية الدول الأعضاء في آسيان المكونة من 11 دولة إلى جانب شركاء رئيسيين اجتماعات في مانيلا هذا الأسبوع في ظل حالة عدم الاستقرار بسبب الصراع الأمريكي الإيراني وما أثره من مخاوف إمدادات الطاقة. في بريطانيا أعلنت الحكومة أنها ستعفي الأسر خلال الشتاء المقبل من ضريبة القيمة المضافة على فواتير استهلاك الكهرباء المنزلية في أول إجراء يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية يتخذه رئيس الوزراء الجديد. والتفاصيل من لندن معك هدى الحسيني.
10: منذ دخوله مقر رئاسة الحكومة في داونينغ ستريت يسعى رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام إلى إعطاء انطباع بأن حكومته بدأت العمل من اليوم الأول، فبعد تشكيل فريق وزاري جديد يراهن عليه لتنفيذ برنامجه أعلن أول إجراء اقتصادي بإلغاء جزء من ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء المنزلية اعتبارا من تشرين الأول أكتوبر المقبل، في خطوة يقول إنها ستخفف أعباء المعيشة وتوفر للأسرة البريطانية نحو 45 جنيها سنويا. وبرنهام أجرى أيضا اتصالا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعاه خلاله إلى حضور قمة الدول الصناعية التي تستضيفها مانشستر العام المقبل، في إشارة إلى رغبته في إعطاء حكومته حضورا دوليا منذ أيامها الأولى. لكن هذه الوعود تواجه اختبارا ماليا صعبا، فالحكومة تؤكد أن تخفيض ضريبة الكهرباء سيمول من إلغاء مشروع الهوية الرقمية، غير أن خبراء ومسؤولين سابقين في حكومة كير ستارمر يشككون في وجود هذه الأموال أصلا، ويأتي ذلك في وقت تحتاج فيه الخزينة إلى مليارات الجنيهات. هدى الحسيني، لندن، مونت كارلو الدولية.
3: هذا واستبعد الكرملين أي تحسن للعلاقات مع المملكة المتحدة غدا تتولي أندي برنهام رئاسة الحكومة البريطانية. وأكدت كوريا الشمالية مجددا دعمها لروسيا في حربها ضد أوكرانيا خلال اجتماع وزيري خارجية البلدين في العاصمة الروسية موسكو. بهذا الخبر نختم هذه النشرة، إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. الجيش اللبناني ينتشر في بلدة زويتر بالجنوب بعد انسحاب إسرائيل تنفيذا لخطة توسطت فيها واشنطن. الولايات المتحدة تعلن استكمال جولة ضرباتها الجديدة، وإيران تستهدف البحرين والأردن وتصدر تحذيرا عالميا لمواطنيها على خلفية التوترات في الشرق الأوسط. موقع أكسيوس الأمريكي تحدث عن جهود دبلوماسية لهدنة من 10 أيام مقابل فتح مضيق هرمز. وزراء خارجية آسيان يعبرون عن قلق بالغ إزاء التصعيد بالشرق الأوسط، والمواجهة بين بكين ومانيلا في بحر الصين الجنوبي تخيم على اجتماعاتهم. والحكومة البريطانية الجديدة ستعفي الأسر خلال الشتاء من الضريبة على فواتير الكهرباء.

0: تولون دائما الاستماع للظهيرة من إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس، وحان الآن موعد خبر وتحليل بقلم عبد الوهاب بدرخان.
1: قبل أن يلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض اليوم، أعلنت الخارجية الأمريكية أمس مباشرة تطبيق عمليات المناطق التجريبية في جنوب لبنان وفقا للاتفاق الإطاري الثلاثي وبإشراف مجموعة التنسيق العسكري من أجل لبنان. يشمل هذا التطبيق 3 قرى لا تحتلها إسرائيل حاليا بل تقع في مرمى نيرانها، وكانت الاتصالات بين الأطراف 3 انتهت الأسبوع الماضي من دون موافقة إسرائيلية نهائية على البدء بتنفيذ الخطة المتفق عليها، إلا أن واشنطن مارست ضغوطها فهي تريد إنجاح زيارة الرئيس عون ومراهنته على المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة، غير أن الخطوة التي أعلنت عنها الخارجية لا تعد إنجازا كافيا لتمكين الرئيس اللبناني من مواجهة معارضي الاتفاق الإطاري ولا سيما حزب الله، وبالتالي لا يزال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة هو المطلب الرئيسي، بل إن المصادر اللبنانية شددت على أن عون يريد من ترامب تعهدا أمريكيا معلنا بضمان هذا الانسحاب رغم الرفض الإسرائيلي، كما أن محادثاته ستركز على ضرورة وضع جدول زمني للانسحاب وضمانات بوقف أعمال التجريف التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي للقرى، فضلا عن طلب مساعدات لدعم الجيش اللبناني وإعادة الإعمار. وقالت هذه المصادر إن واشنطن التي تدفع باتجاه إخراج لبنان من دائرة النفوذ الإيراني متفهمة أن المطالب التي يحملها عون ترمي خصوصا إلى تحصين الدولة اللبنانية وحمايتها، وليس واضحا ما الذي سيقدمه ترامب لضيفه، وهو سبق أن عبر في مناسبات عدة عن تعاطف خاص مع لبنان، لكن المأخذ الأمريكي الكبير على الدولة اللبنانية وبالأخص على الجيش اللبناني الذي يتلقى مساعدات أمريكية يتمثل في أنه لم يبدي في أي وقت استعدادا واضحا ومؤكدا لمواجهة حزب الله وحصر سلاحه، وهذا أمر لا تتهاون واشنطن في شأنه إلى حد أن ترامب يطالب سوريا بالتدخل لمعالجته، لكن رئيسها أحمد الشرع يتمنع حتى الآن، كما أن الرئيس اللبناني سيحذر من هذا التدخل بسبب انعكاساته الداخلية السيئة.
0: وحان موعد أخبار المال والأعمال. تتزايد مخاطر مشكلة شح الديزل في أوروبا مع تعطل الإمدادات الخليجية، وذلك نتيجة للتوترات في منطقة الخليج وتراجع المخزونات، مما يضع العديد من القطاعات الاقتصادية الأوروبية أمام ضغوطات وتحديات عديدة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا على المباشر المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زياد الهاشمي. زياد، بعد التحية، كيف يمكن تفكيك وفهم مشكلة نقص إمدادات الديزل في أوروبا؟
2: نعم، تحية طيبة للجميع. يمكن فهم هذه المشكلة من خلال 4 جوانب مترابطة. الجانب الأول هو تراجع صادرات الخليج. قبل الأزمة ارتفعت واردات أوروبا من دول الخليج إلى نحو 700,000 برميل يومياً، كانت السعودية والكويت توفران قرابة 80% منها، لكن تعطل الإمدادات الخليجية بسبب الحرب ترك فجوة كبيرة يصعب على مصدر واحد تغطيتها. الجانب الثاني هو انخفاض كبير للصادرات الروسية من الديزل. روسيا كانت ثاني أكبر مصدر للديزل عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية بمتوسط يقارب 817,000 برميل يوميا خلال العام الماضي، لكن صادراتها هبطت إلى نحو 234,000 برميل يوميا في بداية يوليو من هذا العام، والسبب هو فرض الحكومة الروسية حظرا على التصدير بعد تضرر المصافي الروسية. أوروبا بالتأكيد لا تستورد الديزل الروسي بشكل مباشر بسبب العقوبات، إلا أن الدول التي كانت تعتمد على الديزل الروسي مثل تركيا والبرازيل ودول شمال أفريقيا أصبحت تنافس أوروبا على الشحنات المتاحة في الأسواق. الجانب الثالث هو تقييد الصين لصادرات الوقود، وبقرار حكومي صيني طلبت بكين من المصافي الصينية وقف توقيع عقود جديدة ومحاولة إلغاء بعض الشحنات المتفق عليها، ثم بعد ذلك فرضت حظرا فوريا على صادرات الديزل خلال مارس الماضي. الجانب الأخير هو ضعف المخزونات الأوروبية وضعف قدرة أوروبا على الإنتاج داخليا. خلال السنوات الماضية قامت أوروبا بإغلاق العديد من المصافي داخل أوروبا، وأصبحت القارة أكثر اعتمادا على استيراد الديزل الجاهز. كذلك يتوقع بنك مورغان ستانلي أن تبدأ مخزونات الديزل الأوروبية بالتراجع بصورة متواصلة بدءا من أغسطس القادم، لتصل إلى نحو 299 مليون برميل في نوفمبر عام 2026، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2015.
0: زياد، هل تستطيع أوروبا تعويض النقص من مصادر أخرى؟
2: نعم، الولايات المتحدة ربما هي البديل الأسرع. رفعت الولايات المتحدة صادراتها من المنتجات المكررة إلى مستوى قياسي بلغ 3.1 مليون برميل في مارس الماضي، ووصلت صادراتها إلى أوروبا إلى نحو 414 ألف برميل يومياً بزيادة شهرية قدرها 27%. لكن هذه الكمية تشمل البنزين والديزل ووقود الطائرات والنفط، وليس الديزل فقط. كما أن الولايات المتحدة تصدر في الوقت نفسه إلى آسيا وأفريقيا وأستراليا، وتواجه طلباً محلياً متزايداً ومخزونات محدودة، لذلك لا تستطيع الولايات المتحدة تحويل كل فائضها إلى أوروبا. الصين كذلك يمكن أن تقدم دعماً محدوداً بهذا الجانب بعد أن أوقفت الحكومة الصينية صادرات الوقود لحماية السوق المحلية. رفعت القيود جزئياً في هذا الشهر، وقد تسمح بتصدير ما بين 600 ألف إلى 700 ألف طن من الديزل شهرياً، لكن هذه الكميات مخصصة بالتأكيد للسوق العالمية وليست حقيقة لأوروبا، وهناك تركيز صيني على السوق الآسيوي، لذلك هذا سيدخل أوروبا في نطاق تنافسي صعب مع باقي الأسواق. الهند كذلك يمكن أن تكون نظرياً أحد البدائل، لكن تدفقاتها أصبحت غير مستقرة. صدرت في هذا العام في شهر مارس 250 ألف طن من الديزل إلى أوروبا، لكن لم يصل منها أي شحنات منذ أبريل وحتى الآن. هذا بالتأكيد يرجع إلى ارتفاع الأسعار في آسيا وزيادة أجور الشحن وتحول الناقلات إلى أسواق أقرب وأكثر ربحية. لذلك تستطيع أوروبا نظريا سد الفجوة بشكل محدود من أوروبا من الولايات المتحدة والصين والهند، والاستعانة ربما بالمخزونات، لكنها ستدفع كل فاعلة وستدخل في منافسة شديدة مع أسواق أخرى. هذا يساعد أوروبا على تخفيف الأزمة الحادة في القارة، لكنها لا تعيد السوق الأوروبية لمستوى الأمان الذي كان قائما قبل تعطل الإمدادات الخليجية والروسية.
0: زياد الهاشمي المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية، شكرا جزيلا لك. وحان الآن موعد النشرة الرقمية، ذاكرة الانترنت إلى النسيان، وهي معك نايلة الصليبي. مرحبا نايلة.
3: أهلا بكم. في النشرة الرقمية، أرشيف الويب مهدد بالاختفاء بين نهم الذكاء الاصطناعي وجشع الناشرين. يسعى أرشيف الإنترنت لحماية مليارات صفحات الويب المهددة بالاختفاء. ففي مايو عام 1996 أسس بروستر كيل أرشيف الإنترنت (إنترنت أركايف) لحفظ محتوى الويب بأكمله إلى الأبد. بعد ثلاثة عقود باتت الواي باك ماشين أو آلة الزمن تخزن 110 بيتا بايت من البيانات، ونهاية عام 2025 بلغ عدد صفحاتها المؤرشفة تريليون صفحة. يدير عملية الأرشفة 200 شخص في كنيسة سابقة في سان فرانسيسكو تحولت إلى غرفة خوادم أو سيرفرز. فعندما حذفت إدارة دونالد ترامب مئات الصفحات الحكومية في يناير 2025، كانت آلة الزمن واي باك ماشين هي المكان الوحيد الذي يمكن الوصول منه إلى هذه المعلومات. يعتمد عليها الصحفيون للكشف عن مقالات معدلة، ويستخدمها الباحثون لاسترجاع بيانات عامة محذوفة، ويلجأ إليها المواطنون لمعرفة ما أعلنه مسؤولوهم المنتخبون في السابق. غير أن هذا الدور بات اليوم مهددا من جميع الجهات.
0: نيلة، ما الأسباب التي تقف وراء التهديد باختفاء أرشيف الويب؟
3: من أبرز الأسباب وراء التهديد باختفاء أرشيف الويب شركات الذكاء الاصطناعي التي تستعين بأرشيفات الويباك ماشين لتدريب نماذجها، وتحديدا حين تحجبها المواقع الأصلية. إن مقالات وتحقيقات من أكبر المؤسسات العالمية هي كنز دفين للمؤرخين والباحثين ومدققي الحقائق، ولكنه أيضا بمثابة وليمة مفتوحة لشركات الذكاء الاصطناعي. وقد وثقت شركة Originality AI أن جزءا كبيرا من هذا الأرشيف جرى تحديده ضمن مجموعات البيانات المستخدمة لتدريب النماذج الضخمة للذكاء الاصطناعي دون تفاوض على تراخيص أو دفع أي تعويضات. ولا تقتصر التبعات على الجانب المعلوماتي، إذ ينهك الذكاء الاصطناعي أيضاً سوق التخزين. فقد أكدت شركة Western Digital نفاد مخزونها من أقراص التخزين بسعة 28.30 تيرا بايت طوال عام 2026، فيما تضاعفت الأسعار، بل وتضاعفت 3 مرات أحياناً. ومنذ سبتمبر 2025 ويواجه أرشيف الإنترنت هذه المشكلة، وهو يستهلك 100 تيرا بايت يومياً معتمداً كلياً على التبرعات. والسبب الثاني هو رد دور النشر الإخبارية على استغلال شركات الذكاء الاصطناعي لأرشيف الإنترنت بحجب برامج الزحف أو الويب كرولر الخاصة بمؤسسة أرشيف الإنترنت. فقد قطعت أكثر من 245 مؤسسة إعلامية في 9 دول الوصول إلى محتواها، ونتيجة لذلك تختفي مئات الصحف المحلية من أرشيفات الويب.
0: ما الذي تعكسه نيلة هذه الأزمة في عالم تكنولوجيا المعلومات، وهل ثم تحل بديل؟
3: تعكس هذه الأزمة معضلة حقيقية. وسائل الإعلام تسرق أرشيفاتها دون إذن لتغذية نماذج اللغة، لكن الضربة التي توجهها وسائل الإعلام تصيب أداة حفظ التاريخ لا شركات الذكاء الاصطناعي. فحجب أرشيف الإنترنت لا يحمي حقوق النشر، بل يدمر الذاكرة الجماعية، في حين ستجد شركات الذكاء الاصطناعي مصادر بديلة. أما المؤرخون فليس لديهم خطة بديلة. في مواجهة هذه التهديدات المتراكمة، أنشأت مؤسسة أرشيف الإنترنت أو إنترنت أركايف في 5 مايو الماضي مؤسسة جديدة في جامعة سانت غال في سويسرا، داخل أرشيفات الدير العريق الذي يعود تاريخه إلى 1000 عام. وتتعاون هذه المؤسسة مع منظمة اليونسكو وجامعة سنغال في مشروع طموح يرمي إلى حفظ نسخ من نماذج الذكاء الاصطناعي قبل إيقاف تشغيلها لتوثيق ما كانت تعرفه هذه الأنظمة في وقت محدد. ولمن يرغبون بمزيد من المعلومات، العودة لصفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. بهذا تنتهي النشرة الرقمية. يمكنكم الاستماع لبودكاست النشرة الرقمية على مختلف منصات البودكاست وعلى صفحة النشرة الرقمية على موقع مونتي كارلو دولية mc-dualia.com. إلى اللقاء مع أخبار وأدوات التحول الرقمي، مع تحيات نيلة الصلبي.
4: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم. برنامج الصحة المستدامة يستضيف دكتور فراس حسبان لفتح ملف العودة للحياة الطبيعية بعد جراحات العمود الفقري، متى وكيف؟ نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336.

0: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج الآن غدا. نوجه لكم الدعوة مرة أخرى، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش، اكتبوا لنا دائما عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 0033-764-4395. بإمكانكم دائما العثور على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام الآن غدا، كما بإمكانكم أيضا أن ترسلوا لنا مقترحات بخصوص مواضيع تودون نقاشها في البرنامج. لحظات قليلة وتفصلنا عن فقرة مجتمعات، نذهب فيها اليوم إلى غزة.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: في غزة التي تشهد واحدة من أقصى الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث، لا تنتهي المأساة عند هدوء أو توقف القصف، فهناك عائلات ما زالت تنتظر العثور على أحبائها وانتشال جثامينهم من تحت الأنقاض، وأخرى تودع أبنائها بعد أشهر طويلة عن رحيلهم. أعلن الدفاع المدني أخيرا بدء مرحلة جديدة من عمليات انتشال جثث الضحايا. سنحاول الاقتراب إلى هذا الموضوع أكثر مع كل من الأستاذ محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، كما تنضم إلينا فاطمة الرئيس التي ستقدم لنا شهادة. نبدأ ربما من عند الأستاذ محمود بصل. نرحب بك أستاذ محمود. طيب إذن عفوا، معنا إذن محمود بصل من غزة. ألو،
2: أسمعك.
0: أهلا بك أستاذ محمود بصل. إذن أعلنتم عفوا عن إطلاق المرحلة الثانية من عمليات انتشال الجثامين، ماذا تشمل هذه المرحلة وما هي أبرز الصعوبات التي تواجهكم؟
2: يعني بشكل مؤكد هو الاحتلال الإسرائيلي يعني قصف المباني في قطاع غزة بشكل كبير جدا، وأدى ذلك إلى تدمير آلاف البنايات السكنية داخل القطاع، حتى أن يعني هناك كثير من المباني التي يوجد تحت أنقاضها حتى الآن ضحايا. وبالتالي نحن نتحدث على مأساة عاشها المواطنون داخل القطاع بشكل كبير جدا، لكن ربما قضية الشهداء وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض هذا من الملفات الإنسانية الصعبة جدا التي يعيشها السكان الآن. نحن نتحدث على 8,000 جثمان موجودة أجسادهم تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة. عمليات الانتشال طبعا منذ شهر 12/2023 توقفت عمليات انتشال الشهداء بسبب عمليات يعني تدمير البنية التحتية للدفاع المدني، تدمير المقدرات، تدمير المعدات الثقيلة، وبالتالي كان هناك صعوبات في عمليات الانتشال إلى أن يعني جاء وقف إطلاق النار أو ما يدعى عن وقف إطلاق النار. بكل أسف بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدأنا بعمليات يعني المرحلة الأولى كانت قبل 3 شهور ومدتها

0: 800 ساعة عمل، انتشلنا خلالها 333 جثمان من أصل 525 تقريبا من الشهداء، وبقي يعني جثامين تقريبا 200 شخص تحت الأنقاض مجهول مصيرهم حتى هذه اللحظة. طبعا قبل أسبوع كان هناك تجديد لهذا المشروع أيضا بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ويعني المرحلة الثانية هي انتشال جثامين الضحايا من تحت الأنقاض. الآن نحن نتحدث على يعني 800 ساعة عمل أيضا لطواقمنا لتنتشل الشهداء. بدأنا في منطقة الصبرة ومنطقة الزيتون، هذه المناطق التي جاءت لنا موافقة عليها من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويعني دخلنا إلى أكثر من بناية. لكن حقيقة هناك كثير من المعاناة التي نعانيها الآن من يعني أثناء عمليات التدخل. يعني نتحدث على بناية يوجد بداخلها 308 مواطن الآن، عائلة أبو شريعة والحسينة، وبكل أسف هذه البناية حتى هذه اللحظة لم ننتشل، يعني لليوم السادس على التوالي لم ننتشل سوى تقريبا يعني 25 من واطن من أصل 153 موجودة أجسادهم تحت الأنقاض. حتى يعني شكل الجثامين التي ننتشلها هي عبارة عن هياكل عظمية، هياكل قد ذابت نتيجة الوقت الطويل، ومن الصعب جدا التعرف حتى على يعني هوايا هؤلاء الناس وهذا المواطنين.
1: يعني عفوا، وهذا ما ودت أن أسألك عنه، يعني عندما نتحدث عن آلاف الجثث لا تزال تحت الأنقاض ونتحدث هنا عن سنوات وأشهر طويلة، يعني ما هي حالات يعني حالة الجثث التي عندما تصلون إليها، كيف تكون حالة الجثث وكيف تتعرفون على أصحابها؟
0: هو بلا شك أن ننتشل بعض رفات المواطنين، جثامين بكل أسف مقطعة، جثامين لم يبقى منها سوى الفتات، وحتى أنه أثناء عملية القصف ربما يكون الجثمان قد تقطع إلى أكثر من قطعة وتوزعت هذه القطع على أكثر من منطقة. الآن أثناء عمليات الانتشال ننتشر رفات للمواطنين، إما أن تجد رأس جمجمة، أن تجد هيكل عظمي كامل، أن تجد يعني ربما تجد أشياء لكن من الصعب جدا التعرف عليها. وهذا طبعا بكل أسف العائلات لا تستطيع أن تتعرف على أبنائها من جراء هذا الأمر. يعني في نهاية المطاف العائلة فقط تحسب أن كان بداخل البناية خمسة، تم انتشال ثلاثة، متبقي اثنين، من هم الذين تم انتشالهم يبقى ضمن إطار المجهول. والعائلة طبعا حتى الآن حتى بعد عملية الانتشال وانتهاء عمليات الانتشال تبقى الأسرة في قلوب العوائل وقلوب المواطنين ينتظرون اللحظة التي يتوفر فيها جهاز الدي ان اي الذي من خلاله يتم فحص هذه الجثث، هذه الجثامين، هذه الهياكل، ويتم التعرف على هوايا هؤلاء الناس. لكن بكل أسف
1: نتمنى أن تبقى معنا. تنضم إلينا فاطمة الريس، نرحب بك أستاذة فاطمة.
2: أهلا
1: سيدي، سعد
2: صباحكم.
1: أهلا بك فاطمة الريس، يعني كنت خارج غزة عندما فقدت جميع أفراد عائلتك جراء القصف الإسرائيلي. استغرق انتشال جثامين أفراد العائلة أشهر، كان آخرهم قبل أسبوع، كيف عشت هذه الفترة الطويلة من الانتظار؟
2: أولا صحيح، في بداية ما تم قصف العمارة على عائلتي تم بعد يومين انتشال والدي ووالدتي وابن أختي الكبير، وثاني يوم كان باقي لي أخين مؤيد محمد رحمة الله عليهم، فبهذه الأثناء شكرت الله على أنهم موجودين بحياتي. ولكن بعد 3 أيام من عملية القصف تم استهدافهم مباشرة وفقدتهم وأصبحوا شهداء. وبذلك الوقت تم يعني أصبحت المنطقة خطرة جدا، فلا نستطيع انتشال باقي جثامين إخوتي. ولكن بعد عامين ونصف بتاريخ 30/6 بهذا العام تم استخراج أختي الدكتورة الأسنان عريب عزن الريس، وقد عرفناها من خلال هويتها. وبعد أسبوع استصعب الأمر بزيادة، فتاريخ 8/7 هذا العام تم استخراج أخي الدكتور ميسرة وأختي عزة وأولادها الاثنين آدم وشام، ولكن أيضا عرفناهم من خلال هويات وأوراق ثبوتية. لذلك لأن أجسامهم تحللت وأصبحت هياكل عظمية.
1: كيف عشتم هذه يعني هذه الأوقات الصعبة فاطمة الرئيس؟ يعني أنت قلتي أن يعني جزء من أفراد العائلة تم انتشال جثامينهم قبل بعد عامين ونصف، يعني ماذا يعني للإنسان أن يعرف أن أحباءه ما زالوا تحت الأنقاض ولا يستطيع حتى أن يودعهم.
2: دائما كنت أصبر حالي إنه الحمد لله أرواحهم بالجنة، هذا أهم شيء، وشهداء، ولكن إنه كان ودي إني أستخرجهم بنفس الوقت، ولكن صعوبة الإمكانيات إنه لن نستطيع. فالحمد لله الجهود الدفاع المدني، الحمد لله إنه استطاعوا استخراج باقي عائلتي، والآن على الأقل عارفين أين يدفنون في قبر واحد. وهذه كانت أمنيتي إنه يطلعوا باقي إخوته ويدفنهم كلهم بنفس القبر.
1: هل هناك يعني أفراد من العائلة لم يتم انتشالهم بعد أو التعرف إليهم أم لا؟
2: لا الحمد لله كلهم قدرنا يعني نطلع كلهم وكلهم اندفنوا يعني الحمد لله.
1: فاطمة الرئيس، شكرا جزيلا لك على هذه الشهادة. أريد أن أعود مرة أخرى إلى محمود بصل. أستاذ محمود بصل، يعني كيف يؤثر تأخر انتشال الجثامين على العائلات من الناحية الإنسانية، من الناحية النفسية؟ كيف تعيش العائلات كل هذا الوقت؟ أستاذ محمود،
0: يعني هو بلا شك أن العائلات التي يبقى أبنائها تحت الأنقاض تعيش ظروف قاهرة جدا وصعبة للغاية. يعني الأخت العزيزة الموجودة تتحدث على معاناة كبيرة جدا حقيقة. تخيل من لحظة الاستهداف حتى هذه اللحظة دون عملية انتشال الشهداء من تحت الأنقاض وانتشال أبنائهم، تبقى هناك غصة في قلوبهم. يعني هم يعلمون أن أبنائهم قد استشهدوا، هم يعلمون أنهم تحت الأنقاض، لكن لن يرتاح ولن ترتاح قلوبهم إلا إذا تم مواراة الثرى لهؤلاء الجثامين التي تكون تحت الأنقاض. أما دون ذلك حقيقة فالأمر في غاية الصعوبة والأمر صعب جدا، وهذا له انعكاس نفسي كبير على العائلات وعلى الأسر. ولذلك نحن حينما نتحدث مع العالم ونطالب أن يكون هناك جهود لأجل إنهاء هذا الملف وانتشال الشهداء وإخراجهم من تحت الأنقاض بشكل كامل، هو مطلب فقط مطلب إنساني، مطلب آدمي. هذا مطلب كل العائلات الموجود لها أبناء تحت الأنقاض. أنت لا تتحدث على منزل أو اثنين، أنت تتحدث على مئات المنازل الموجود تحت أنقاضها. تقريبا الآن نتحدث على 8,000 متبقي. أما القضية الأخطر من ذلك والأصعب من ذلك هو حينما تعمل طواقم الدفاع المدني وتنتشل الضحايا من تحت الأنقاض وتتدخل إنسانيا، لكن الإشكالية حينما لا نجد أي شيء تحت الأنقاض، تختفي معالم هؤلاء الناس، يبقى مصيرهم مجهول، وبالتالي هذا له انعكاس حقيقة يبقى إلى مدى الحياة. لكن لو تمت عملية الانتشال في نفس التوقيت، في نفس عملية القصف أو بعد يعني وقت قصير جدا، ممكن أن نتحصل على إخراج الضحايا بشكل واضح وبشكل يعني دقيق. لكن بدون ذلك من الصعب جدا حقيقة، من الصعب جدا.
1: أستاذ محمود أبو بصل، يعني كيف تعملون؟ هل لديكم الأدوات المناسبة التي تساعدكم في استخراج الجثث أم لا؟
0: بكل أسف لا يوجد معدات حقيقة. المعدات كلها تدمرت خلال فترة الحرب، والاحتلال الإسرائيلي يعني كان يتعمد في استهداف المعدات الثقيلة وإخراج عن الخدمة بشكل كامل. لكن الآن هناك تنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يعني تحاول إمدادنا بحفار من داخل القطاع، لكن تكلفة العمل هي عالية جدا، يحتاج إلى وقود، يحتاج إلى زيوت، يحتاج إلى قطع غيار، يحتاج إلى كوشوك. طبعا الأمور الآن في غزة شبه معدومة وشبه غير موجودة، وهذا طبعا هو سياسة إسرائيلية واضحة. يعني هو الاحتلال الذي يرفض أن يكون هناك إدخال لهذه المعدات والمقدرات. ولذلك نحن الآن أمام وقائع حقيقة هي صعبة للغاية، وأمام أحداث دامية جدا تعيشها الأسر وحتى تعيشها المنظومة الخدماتية. هذا غير يعني ما الذي سينعكس على الطواقم أثناء عمليات الانتشال. أيضا القضية ليست سهلة على طواقمنا، القضية هناك انعكاس خطير، ممكن أن يصاب الطاقم، ممكن أن يمرض، ممكن أن يحدث هناك ضرر لطواقمنا. أحد طواقمنا نتيجة المرض الموجود نتيجة عملية التدخل لإخراج الجثامين والتعامل مع الجثث، بكل أسف أصيب بمرض ومات بعد أسبوع. هذا مرض حقيقة انتشر نتيجة يعني هذا الأمر. ولذلك القضية ليست قضية سهلة، القضية حقيقة قضية معقدة جدا وقضية صعبة تحتاج إلى تدخل دولي لإنهاء هذا الملف. ونحن يعني ناشدنا المجتمع الدولي، تحدثنا مع الأمم المتحدة، مع الصليب الأحمر، مع أوتشا، مع UNDP، مع يعني كان لدي تواصل حتى مع البيت الأبيض على هذا الموضوع. لكن بكل أسف هناك هناك سياسة دولية موجودة أن قطاع غزة لا يتم التعامل معه، هذه مشكلة كبيرة. يعني يتعاملون مع قطاع غزة كقضية قضية سياسية وليس قضية إنسانية، وهذا خطر كبير حقيقة، وهذه مأساة لها آثار وانعكاسات خطيرة على السكان هنا في القطاع. يعني نحن نتحدث الآن في جانب بسيط، جانب الضحايا تحت الأنقاض، هناك كثير من الأحداث. يعني أنا أتحدث معك الآن، يعني تخيل أمام منزل تم استهدافه الليلة الماضية بطائرة انتحارية دخلت إلى داخل هذه البنية انفجرت، قتلت الأب والأم والأطفال والعائلة كلها قتلت وبيدت ومزعت من السجل المدني بشكل كامل. هذا
1: أستاذ محمود يداهمنا الوقت، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. إذن محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة. بهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته. أوجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، شكرا لريتا محمود من هندسة الصوت، لراجح عبود من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونت كارلو الدولية.
3: مختارات موسيقية مونت كارلو الدولية.

0: RFI مونتي كارلو الدولية مختارات موسيقية لهذا الشهر.
1: بنجامين بيولي. Berry Boys Club.

0: لما بعد سافرة النهاية بعد صحيح. تتويج إسبانيا يوم الأحد شهدت مراسم المصافحة بين لاعبي المنتخبين اشتباكا أثار جدلا واسعا وانتهى بطرد لاعب الوسط الأرجنتيني احتك بلاعب المنتخب الإسباني خافي وكان قد حصل بالفعل خلال المباراة على بطاقة صفراء ما جعل الحكم يشهر في وجهه بطاقة حمراء. الواقعة جاءت بعد النهائي اتسم أيضا بالند والاحتكاكات وشهد توترات
1: الضرب والضرب والجرح
0: الضرب والجرح بالفعل وهذه الحادثة دفعت مدرب الأرجنتين إلى التدخل لاحتواء الموقف ومنع تصاعد التوتر بين اللاعبين. مقاطع الفيديو انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت الكثير من الجدل والحديث. فكيف بدأت المشادة ولماذا أشهر الحكم هذه البطاقة الحمراء؟ تفاصيل موجودة على موقع مونتي كارلو الدولي. على الرغم من أن كأس العالم انتهت فإن التغطية ربما متواصلة بضعة أيام حصيلة أو للعودة على حصيلة هذه البطولة التي أثارت الكثير من الحديث حول تنظيمها وقوانينها وتدخل الرئيس الأمريكي ومشاركة منتخب إيران كذلك الذي شهد صعوبات في الحصول على نفس ظروف باقي المنتخبات. هناك الكثير من الأمور التي تستحق العودة عليها حول هذا المونديال التاريخي.
1: مونديال تاريخي وفعلا انتهى بفوز الفريق الإسباني. شكرا زينب على مختلف تفاصيل هذه العناوين البارزة على موقعنا وأكيد هناك عناوين وأخبار أخرى.
0: نعم حنان ندعو دائما متابعينا للانضمام إلينا على موقع مونتي كارلو الدولية وعلى حساباتنا على موقع التواصل الاجتماعي حيث نبث آخر الأخبار والمقالات وكل ما كل برامج التي يتم بثها على أثير الإذاعة ومقاطع فيديو كذلك سواء كان ذلك على الفيسبوك أو على الإنستغرام أو على تويتر إكس تويتر سابقا. لدينا كذلك قناة على تطبيق الواتساب وموجودون على منصة تيك توك كذلك.
1: زينة موجودة على تيك توك وعلى إنستغرام يا أصدقاء إذا أردتم متابعة هذه الجميلة. شكرا لك زينة.
0: شكرا لك حنان للقاء.

في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم، يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً وفي 11:19 والسادسة إلى الربع مساءً بتوقيت باريس، على مونتي كارلو الدولية. mc-dualia.com موقع مونتي كارلو الدولية، تجدون عليه البث المباشر لكل أخبارنا وبرامجنا، وهي متاحة أيضاً للاستماع عند الطلب وللتحميل بفضل تقنية البودكاست. mc-dualia.com لمتابعة الأخبار المستمرة والمقالات الجديدة، ومدخل إلى صفحاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي. مونتي كارلو الدولية، الأقرب دائماً إليكم. كافي شو، غادة الخليل، حنان عبد الله.

0: نتابع سويا كافي شو بالساعة الأخيرة، وطبعا هذه الساعة التي بإمكاننا الاطلاع على فقرات ومنها مساحة حرة. حنان
1: يس، مساحة حرة التي تأخذنا إلى سلطنة عمان هذا الصباح. يونس النعماني، الأساطير في المعتقد الشعبي العماني، تفاصيل مهمة جدا عن معتقدات، عن الذاكرة الشفهية العمانية، عما هو حقيقي، ما هو متخيل، ما الذي ربما كانت فيه مغالطات بين ما هو يعني ديني أو لا غير ديني وما إلى ذلك. كل هذه الأمور تأخذنا إلى أحداث ووقائع من وجهة نظر أكيد مؤرخينا وموثقين للتراث.
0: حلو، هذا هو في إطار كتاب يعني صادر؟
1: يس يس يس، هناك كتاب صادر سنتحدث عنه في مساحة حرة يا أصدقاء، وفيها أكيد المزيد من التفاصيل في هذا الإطار
0: طبعا، وهو موضوع لكل الدول والبلدان، يعني مين ما في بلد عنده أسطورة خاصة فيه هيك أو
1: في تشابه، في تشابه على فكرة في بعض الأساطير
0: كمان، إنه في شيء صحيح وفي شيء بيكون مخترع وبتصير حقيقة.
1: يس يس، فعلا على فكرة يعني توقفنا حتى عند دراسة الثقافة الشعبية بالنسبة للباحثين في التاريخ وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا. هناك ربما شح كبير جدا في نقل وتوثيق التراث الشفهي، هناك تشابه جد كبير جدا على مستوى الدول العربية، يعني من أقصى الأطلسي إلى أقصى المتوسط، هناك ذاكرة مشتركة بين مختلف دول العالم العربي، هناك أيضا أشياء تقال هنا ثم تقال هناك، انتقلت من هنا إلى هناك، هناك أشياء تطبق في بعض الدول، في أخرى قد انتهت، ولكن كل شيء حسب المعتقد، حسب أيضا القبيلة والمكان والمجتمع وما إلى ذلك، كل هذا في مساحة حرة
0: عند طبعا بعد حوالي ثلث ساعة من الآن.

0: جديد الإصدارات.
1: طبعا جديد الإصدارات، نعود إلى الفقرة بعد أن كنا عم نخصص هذه البداية هذه الساعة للمونديال، الآن نعود إلى الإصدارات.
2: يس، إصدارات بعنوان خلطة مبهجة بصراحة. هذه الخلطة خلطة حسين الجسمي، لذيذة
1: بالمصري
2: عمل جديد، تولى كتابة كلماته الشاعر أمير طعيمة، وحملت الألحان والرؤية الفنية توقيع هشام جمال. هذه الإيقاعات تذكرنا بحسين الجسمي القديم. أنا هذا هو إحساسي لما سمعت لهذه الأغنية، سوف نكتشفها معا على أثير مونتي كارلو الدولية. هذا العمل الفني الذي يعتمد على نص غنائي يدور في إطار رومانسي خفيف، يعني
1: صيفي
2: رومانسي خفيف، نفتتح به موسم الصيف. يلا خلطة مبهجة،
1: يلا بصوت الفنان الإماراتي.

0: مباشرة إلى جديد برامج مونتي كارلو الدولية غادة.
1: طبعا نرحب بميشا خليل. أهلا وسهلا فيك ميشا.
2: أهلا غادة حنان. أنا مسرورة باستعادة هذه الجلسة.
0: استعادة
2: الصباحية.
0: المكان ولا الجلسة؟ يعني
2: المكان والجلسة يعني معكم طبعا بكافي شو. ونحكي شوي عن يعني البرنامج مراسل الضيوف.
1: الدردشة الصباحية المونديال كمان شوي.
2: لا أكيد الفينال. أنا كنت مع إسبانيا.
1: إيه كانوا مع إسبانيا.
2: مع إنه بيناتهم بيحكوا إسباني
0: عشان هيك تفهموا مع بعض. إذن
2: مراسي اليوم رح يكون في عنا بث مباشر بالستوديو الكبير. الستوديو الكبير دائما بيكون في عنا مثل حفلة صغيرة مع فرقة موسيقية. اليوم رح يكون في معنا سيدي بيمول اللي هو طبعا هو اسم الفني لحسين بوكيلا اللي هو مغني جزائري وطبعا جاي مع فرقته تيقدموا لنا الألبوم 13 اللي صدر مؤخرا. والحلو بهذا الألبوم انه بيرجع فيه لصغره وقت كان متأثر بالملحون بفن الملحون الموسيقى التقليدية الجزائرية ولكن عم بخاطب من خلال هيدا الألبوم ومن خلال هيدا الفن عم بخاطب موسيقى السكان الأصليين في كندا.
1: أوه.
2: وكيف انه
1: يعني
2: خلال الايقاعات
1: الاصليين
2: الهنود
0: شعب الانو الهنود الحمر
2: الحمر شعب الانو وكيف ان هن كمان بايقاعاتهم ممكن يكون في روابط مشتركه بين آلة اللي هي مثل آلة الدربوكة بس بيقولوا لها القلال اللي هي انت عندكم اياها كمان بالمغرب
0: القلال انا فهمتها عرفتها
2: القلال هذه هي مثل آلة الدربوكة
0: طمطم طمطم
2: كيف طمطم يعني كيف نحن عندنا آلة يعني الطبلة عندها نفس الشكل بس على اصغر شوي وكيف انه هيدا الايقاع كان رافق الموروث الموسيقي الجزائري اللي هو الملحون وكيف انه بيلاقي صدى ايضا بالايقاعات ايقاعات الهنود الحمر عند
1: يعني
2: السكان
1: الاصليين. انا بشكرك لانه انت حتشرحي اكثر بتصور من الضيف.
0: صح في شغل في
1: فسرح للهواء بقى شوي.
2: بتعرفي ليه؟ لانه
1: عندي شوي صعوبه بالعربي كمان
2: يعني عم بعمل فحل عم بعمل هو رح يكون يعني صعب علي يفسر بالعربي فرح يحكي بالفرنسي وانا ترجم للعربي
1: يعني
2: بس رح عملت بحث عن السكان الاصليين في كيبيك وتحديدا الموسيقى تبعيتهم. عملت بحث عن الموروث الموسيقي الجزائري عن آلة القلال
1: حلقة حتكون يعني
0: فعلا هي الدربوك. انا دخلت على الانترنت وحطيت القلال هي طمطم طمطم في المغرب القلال في الجزائر
2: والدربوكة
0: دربوكة بشكل أكبر في الشرق
1: بشكل مختلف شوي عنا
2: بس هي يعني شوي
1: رفيع
2: أرفع من يعني أصغر وأرفع
1: بيختلف
2: شوي بس الحلو أنه كيف هو ولا مدة 30 عام لأنه هو من سكان موريال هو ساكن بموريال كيف قدر يعني يعمل هيدا البحث على نطاق الموسيقى والإيقاعات بين الجزائر وبين أمريكا الشمالية بين السكان الأصليين وطلع صوت فعلا هيك أوقات تحس فعلا أنه لأنه الإيقاع كمان بدخلك بنوع من ترانس نوع من نشوة أو من نوع من روحانية معينة بتلاقيها بالموسيقى تبعيته. فأحب أنه نكتشف هيدا الألبوم سوا ورح يعزفه طبعا بشكل مباشر في الاستوديو وهيك بنكتشف معه ومع الموسيقيين اللي رح يرفعه باللغة الفرنسية المترجمة إلى اللغة العربية طبعا كل التفاصيل حول هيدا الألبوم.
1: إذن عند الساعة
2: الثانية عشرة وست دقائق الإعادة في السادسة مساء بالتوقيت الفرنسي.
1: شكرا ميشا خليل.
3: مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو

0: أصدقاء، أنتم دائما في الاستماع لمونت كارلو الدولية
1: طبعا، وبعد الدي جي سنيك سنكون مع أغنية قبل أن نتوقف معك حنان طبعا ومع مساحة حرة.

0: كافي شو بختام الساعة 11؟
1: يس، وبختام الساعة 11 قبل أن نذهب إلى مساحة حرة سنذهب بكم إلى ما بعد برنامج كافي شو الآن غدا رفقة الزميل طارق حمدان.
2: مرحبا بك حنان، مرحبا بك غدا، مرحبا بكل المستمعات والمستمعين
0: إلى حلقة اليوم وأهم مواضيع
2: في برنامج الآن غدا. اليوم نناقش موضوع في غاية الأهمية، موضوع البحث العلمي غدا وحنان. يشكل البحث العلمي يعني كما نعرف أحد أهم معايير القوة في العالم، لكن التقارير تشير إلى اتساع الفجوة العلمية بين الدول بشكل كبير. اليوم نتساءل ما انعكاسات هذه الفجوة على مستقبل الشعوب وما سبل اللحاق بركب البلدان المنتجة للمعرفة. سيكون معنا العديد من الضيوف: رنا دجاني أستاذة أحياء جزيئية في الجامعة الهاشمية من الأردن، مصطفى خواص أستاذة في العلوم السياسية من الجزائر، غادة عامر خبيرة الذكاء الصناعي وأستاذة النظم الذكية في كلية الهندسة في جامعة بنها من مصر، وميرهان زيدان أستاذة جامعية ومستشارة مناهج وطرق البحث العلمي من مصر.
0: وإذا في كمان بعد فقرة أو بس بشكل عام الموضوع هام جدا وخصوصا على صعيد العلوم.
2: نعم، ونوجه الدعوة للمستمعين بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش، اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644398. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام الآن غدا.
1: شكرا طارق.
0: شكرا طارق. وعند الساعة 11 والدقيقة 6 موعدنا مع الآن غدا.
3: مساحة حرة.
0: وفي مساحة حرة مع الزميلة حنان سنكون برفقة ضيفها الباحث الدكتور يونس النعماني.
1: في كثير من المجتمعات لا تختزل الذاكرة في الوثائق والأحداث السياسية فقط، بل تحفظ أيضا في الحكايات المتوارثة والعادات اليومية والمعتقدات الشعبية التي شكلت وتشكل نظرة الناس إلى الحياة والطبيعة والمجهول أيضا والشيء الذي لا نعرفه. هذه المعتقدات سواء بقيت حاضرة أو تراجعت مع الزمن تتمثل أو تمثل جزء من التاريخ الاجتماعي للبشرية وتساعد على فهم طريقة تفكير المجتمعات وتحولاتها. في حلقة اليوم من مساحة حرة ببرنامجنا كافي شو نستضيف الباحث العماني الدكتور يونس بن جميل النعماني، صاحب كتاب المعتقدات الشعبية في عمان خلال القرن العشرين، هذه الدراسة التحليلية في التاريخ الاجتماعي التي سندخل في أعماقها وسنتعمق في تفاصيلها رفقته وهو معنا عبر الهاتف مباشرة من عمان. أستاذ يونس صباح الخير.
4: صباح النور والسرور، أهلا وسهلا بك وأهلا وسهلا من المستمعين الكرام، وشاكر لكم هذه الاستضافة وأيضا هذه اللفتة تجاه هذا الكتاب.
1: العفو العفو، هذا الكتاب شيق، ولو أنني قرأت يعني فقط اقتباسات منه من خلال هذه المقالات. هذه الرحلة التوثيقية، هذا الجانب من الذاكرة العمانية وما تكشفه هذه المعتقدات عن المجتمع، هل هي كانت فضول منك أنت أيضا أم أن البحث التاريخ المجتمع دفعك إلى يعني البحث في هذه الأمور؟
4: نعم فعلا هذا السؤال يعني عميق، لأنه سيدخل في طريقة تفكير الناس الجمعية ربما، وأنا أحد هؤلاء الناس الذين نظر طبعا إلى مجتمعه وإلى الحياة الاجتماعية والثقافية في المجتمع، وربما تولدت لدي كثير من الأسئلة: لماذا وكيف وأين، وهذه الأسئلة ربما التي بحثت عنها عن إجابة. وأيضا رأيت وكوني باحث في التاريخ أن كثير ربما يتوجه إلى التاريخ السياسي، بينما التاريخ الاجتماعي، تاريخ المهمش وتاريخ الناس البسطاء لا يلتفت إليهم. ولذلك يعني ربما أخذت على عاتقي يعني وكنت دائما أقول إذا نحن كباحثين أو كباحثون لم يعني نكتب عن هذا الإنسان البسيط، من سيكتب عن هذا جانب. الجانب الآخر أن عمان ويعني بلد متنوع جغرافيا وثقافيا، لدرجة أن في بين منطقة ومنطقة هناك تنوع يعني ثقافي ويعني ليس ثقافيا فقط، إنما حتى في الممارسات والطقوس والمعتقدات. ولذلك يعني قادتني اللي هي نظرية المفكر البريطاني أرنولد توينبي اللي هي التحدي والاستجابة إلى الذي تحدث عن نشوء كيف تنشأ الحضارات، وقال أن فعل البيئة في رأيه تحدي وفي نفس الوقت أيضا هو محفز لانبعاثات جديدة، أي أن الانطلاق طبعا مرحلة السكون إلى مرحلة الحركة، وهذا ينسجم تماما مع ما بحثت عنه في خاصة في في المجتمع العماني.
1: أستاذ يونس جميل النعماني، يعني نحن أمامنا تقريبا 25 دقيقة إذا أردنا أن نغوص في كل هذه الأمور، خصوصا ونحن نتحدث عن موضوع رسالة الدكتوراه، يعني يعني الموضوع بحثي وعدد كم ورقة تقريبا رسالة الدكتوراه؟ خلصتي ولا لسه؟
4: لا خلصت وصدر أيضا في كتاب
1: كم ورقة؟
4: تقريبا 450 ورقة أو 60
1: كلام. أوكي، سنحاول أن نلخصها لمستمعينا ونبسط لهم مضمون هذا الكتاب. طيب، لماذا ترى أن دراسة المعتقدات الشعبية ضرورية لفهم التاريخ الاجتماعي وليس فقط الفولكلور في نظرك؟
4: جميل. دائما يعني حتى خلال بحثي يعني رأيت أن المعتقدات هي إرث حضاري وذاكرة للشعوب، وأيضا يعني هي ابنة البيئة الموجودة. البيئة مثل ما قلنا سابقا طبعا في نشأة الطقوس الذي تصاحب المعتقدات الشعبية. يعني أنا في دراستي أخذت المعتقدات الشعبية، ولكن يعني منهج بحث أخذت الميثولوجيا، فأرجعت هذه المعتقدات إلى أساطير، أي رجعت إلى ما تسمى بالأصل، أو ما كان يسميها بالميثولوجيا فريزر يسميه العودة إلى الأصل.
1: إلى أصل الإنسان أم إلى أصل الأحداث؟
4: إلى أصل هذا المعتقد، من أين انطلق، من أين جاء.
1: أوكي.
4: فأرجعته إلى المعتقد، إلى الأسطور. يعني هذا المعتقد الشعبي أرجعته إلى الأسطور، هذا المنهج. وربما مزجت أيضا بين التاريخ وبين الأنثروبولوجيا اللي هو علم الإنسان، وأيضا يعني كذلك قادني ما تسمى بالجغرافيا الثقافية. يعني أخذت السواحل العمانية كمكان أنطلق منه، وكزمان أخذت القرن العشرين، والتراث أو المعتقد الشعبي هو جزء من التراث الثقافي غير المادي اللي طبعا أقرت اليونسكو. هناك أيضا اتفاقية اسمها اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي. ولذلك هذه المعتقدات وهذه الذاكرة وهذه الرواية الشفهية تعبر في مضمونها عن ذاكرة ما قادرة طبعا أنها تنقل هذه المعتقدات بصدق وأمانة، وأيضا وتذكر هذه الممارسات التي تطلق عليها معتقدات.
1: طيب. نعم أستاذ
4: على اعتبار أن الأسطورة
1: على اعتبار أن الأسطورة
4: لا تنشأ إلا وفق طقوس. بمعنى إذا لم تكن هناك طقوس لا تكون هناك أسطورة.
1: أستاذ يونس النعماني، أنت تتحدث عن طقوس، تتحدث عن ممارسات، نتحدث أيضا عن مقابلات مع رواة وكبار السن، يعني جرت عملية جمع هذه الشهادات، صح ولا لا؟
4: صحيح.
1: كيف يتم التعامل إذن مع قضايا حساسة ومتوارثة؟ هناك أشياء يعني في مجتمعاتنا جميعا متوارثة ولكنها حساسة نسبيا.
4: نعم فعلا، يعني هي مسألة الذاكرة والتذكر. يعني انت ربما يعني تنطلقين من هذه النقطة اللي هي يعني هل هذا طبعا تحدث عن الأرسطو سابقا، يعني وايضا بول ريكور تكلم عن وعورة الطريق بين التذكر والذاكرة. فعلا ان هناك بعض المعتقدات حساسة وبعض الثقافة الشعبية حساسة، ولكنها صادقة. يعني رأيت من خلال بحثي أن الذاكرة الشعبية، ذاكرة الإنسان البسيط، ذاكرة صادقة، وبالتالي هو يمارس هذه الطقوس وهذه المعتقدات وفق ما هو يرى هو تولدت لديه أسئلة ولذلك يريد أن يتغلب على قلقه فيمارس هذه المعتقدات.
1: هل كان الناس كبار يعني الناس اللي تلقيتي بيهم كانوا صريحين معك شفافين إلى أبعد الحدود في تعاملهم يعني في شهاداتهم بصراحة وثقتي فيها؟
4: لا طبعا هو أنا كباحث أن أنتقل للمقابلات وأقارن بينهما يعني ليس هناك كفافية أحيانا يعني أحيانا ينطلق الفرد من إيديولوجيته ربما أنه يعني مثلا يعني لا يقتنع بهذه مثلا الممارسات فبالتالي يقول لك لا والله لا توجد لدي لا توجد لدي ولكن عندما تقارن بين أكثر من رواية فهذه الممارسة توجد ويعني وبالتالي أنت تتحرر طبعا فيها مسألة الدقة ومسألة أيضا الصدق والثبات وما إلى ذلك.
1: ما أكثر المعتقدات التي لفتت انتباهك أستاذ يونس يعني خلال هذا البحث وتجميع هذه الذاكرة؟
4: نعم يعني أنا ربما أخذت كنماذج يعني الموضوع كبير ومتشعب يعني أستاذ حنان يعني أخذت كنماذج وأخذت وأيضا يعني قسمت البحث معتقدات خاصة بدورة حياة الإنسان أسميتها كما يعني أطلق عليها دورة حياة الإنسان أو يسمونها طقوس العبور يعني مثلا في التمهيد أخذت يعني كذا فرشة عن المعتقدات الآراء كيف تتشكل إيش دورها أيضا وأيضا يعني كيف ممكن أن يعني نثبتها وما إلى ذلك في الباب الأول هي عبارة عن ثلاث أبواب. الباب الأول أتكلم عن طقوس العبور مرحلة الولادة والزواج والموت وأخذت هذه المعتقدات يعني المتعلقة بمرحلة الطفولة مرحلة الحمل والولادة مثلا من طقوس العبور الختان مثلا الزواج الخطبة كثير من الممارسات في المعتقدات الشعبية هي أساطير.
1: هل يعني كان هناك ختان تتحدث عن مثلا الختان عند الرجال ولا عند النساء؟
4: لا عند الرجال
1: عند الرجال أوكي يعني لأنه ما سمعت أنا بختان البنات في سلطنة عمان بصراحة.
4: لا هو موجود ولكن يعني من الأشياء المسكوت عنها يعني
1: أوكي.
4: لكن كطقوس يعني العبور عند الإنسان لماذا طقوس عبور؟ لأن الإنسان ينتقل من مرحلة إلى أخرى دائما يقال أن هذا الطقس أو هذا يعني المعتقد أنه ينتقل الإنسان من مرحلة إلى أخرى عندما يولد الإنسان من بطن أمه فهو انتقل من حياة كانت في بطن أمه إلى حياة أخرى ثم بعد ذلك عندما يتزوج وعندما أيضا عندما يعني يتزوج وعندما يموت أيضا حتى في معنى في يعني في الدين الإسلامي أن هناك حياة بعد ذلك بعث وما إلى ذلك حياة الأخرى يعني
1: نعم
4: هذه طقوس من طقوس العبور.
1: طيب
4: هناك معتقدات أيضا
1: أيوة.
4: بالأشجار متعلقة بالأشجار هناك معتقدات متعلقة بالصخور هناك معتقدات متعلقة بالكائنات الماورائية يعني هذه الأشياء
1: في هذا الإطار في هذا الإطار بحكم أنك مثلا تحدثني عن الختان وأنا تذكر شيء إلى أي مدى مثلا لعبت البيئة البحرية أو الزراعية دورا في نشوء بعض هذه المعتقدات لأننا عندما نقول الختان عادة الموضوع يقتصر على إفريقيا ونعلم مثلا بأن عمان هي كانت على مستوى طريق الحرير من الهند وتنزل إلى جنوب شبه الجزيرة العربية ثم تنتقل إلى إفريقيا هذه الأمور بحرية زراعية فلاحة ساهمت في نشوء بعض الأمور
4: شكلت البيئة وأيضا يعني ليست فقط الممارسات الدينية أنا تحدثت عن الختان باعتباره أيضا باعتباره يعني أحد الطقوس التي يمارسها المجتمع العماني
1: أوكي.
4: وهناك كثير يعني من المعتقدات الخاصة بها يعني أنه يعملون له مثلا جلالة هذه الجلالة تعتبر زفة يعني يحمل إلى, إلى, إلى, إلى أحد قبور الأولياء هذا وكأنه يعني مثلا ينتقل بذلك إلى مرحلة الخصب بعد ما أصبح رجلا يعني هو يعني حكم عليه المجتمع. يمارسون ايضا يعني هذه الطقوس يمارسونها ايضا باستخدام كذلك اللون الاخضر، وهو رمزيا يعني يعني يعني الخصوبه والانتقال الى حياه اخرى. يعني وكانوا ايضا يفرحوا يعني يعملون للولد جلاله ولا يعملون للبنت جلاله او زفه. يعني تحدث عن الختان في العهد القديم، وتحدث عن الختان ايضا في الكتاب المقدس عند اليهوديه، وايضا في الانجيل. وايضا يعني موسم ايضا هذا الموسم مثلا في محافظه ظفار يعمل في الصرب. الصرب هو بعد انتهاء موسم الخريف. وعندما بحثت في الكلمة لماذا الصرب، هي الصرب بمعنى القطع. ولذلك يعني هم يمارسون لنقل بعقل لا واعي، ولكن هم يعني مثلا في المقابلات يقولون لأنه بسبب صفاء الجو وقلة الرطوبة وأيضا تفرغ الناس من موسم الزراعة فيلتفتون إلى أبنائهم.
1: نعم. كيف كان الإنسان العماني يفسر مثلا بعض الظواهر الطبيعية أو الأحداث الغامضة مثلا قبل انتشار المعرفة العلمية وقبل انتشار الأنترنت وقبل ظهور إذا صح التعبير الصحوة البشرية؟ يعني
4: صحيح. لا هو يعني الإنسان مثل ما قلت أنه تتولد لديه أسئلة، وبالتالي يبحث عن إجابات لإخفاء هذا القلق. فيعني أي شيء لا يجد له إجابة يعني يرجعه إلى كائنات ما ورائية. نضرب مثال، عندما تنقطع مثلا الأسماك في البحر يقول ان ثمت شيء اغضب البحر، يعني والاصل في الاسطوره يعني ان الاغضب من اغضب الهه البحر. فيقومون بذبح ثور مثلا، وكانه يعني نقول نحن باللغه البحثيه قربان. ويرمون نعم ويرمونه في البحر، ثم تاتي الاسماك. هم يعتقدون أن بسبب هذا يعني النذر، ما يسمونه هو النذر أو الخرية.
1: صح. أستاذ يونس، ليكونوا ناس مساكين مغرمين بحريات البحر كل هذا الشيء، تجي أنت تقول لهم هذا الكلام حتى عسهم والله.
4: لا هم يعني هم ليس لديهم هذا التأويل يعني.
1: لا بعد.
4: يعني علميا الدم يعني ينتشر، وبالتالي السمك يعني يشمه من منطقة بعيدة يعني من كيلومترات بعيدة، فيأتي إلى لأكل هذا اللحم، وبالتالي يكون على الشاطئ فيصيده الإنسان.
1: أوكي. طيب أكيد هناك تحديات واجهتك أستاذ يونس النعماني في توثيق هذا التراث الشفهي الكبير ويعني المتنوع والمرتبط بالإنسان العماني، ونعلم إلى أي مدى الإنسان العماني يعني مختلف في طريقة تعامله مع الأمور ومع الحياة. هناك نوع من الاستسلام السلم، وأيضا مش لاقي الكلمة بصراحة، يعني مثلا يقول لك العمانيين هم أشخاص لا يحدثون ضجيجا، يعني ما في ضجيج، بدون ضجيج.
4: نعم مسالمون.
1: نعم تفضل. نعم.
4: يعني هو التحديات موجودة في أولا في التحديات في قلة المصادر المكتوبة،